عائلة جمعت كل العالم. نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026. الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: A bola não se move como símbolo de repúdio à discriminação, racismo e violência, incentivando a viver esta festa com paixão e respeito. Com esta iniciativa, a Conmebol reafirma o seu compromisso na luta contra esses flagelos sociais que prejudicam o futebol.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان هنا عبر قنواتكم بأن سبورت في موقعة جديدة وفي لقاء جديد هنالك من مواعيد الكرة الأمريكية الجنوبية، تلك الكرة اللاتينية، ونحن اليوم في منجم من مناجم العالم لكرة القدم، لأنك إذا أردت أن تتصفح التاريخ وأن تنظر هنالك لمن أنتج اللاعبين فعليك أن تقف عند سانتوس، فعليك أن تقف هنالك عند ذلك المنجم الكبير الذي أنتج الكثير والكثير من اللاعبين، وتصل إلى هذا اليوم لتنظر هنالك إلى دكة البدلاء، تنظر إلى نيمار الحاضر في موقعة هذا اليوم. نعم، سانتوس في هذه الموقعة يستضيف يونيفرسيداد سنترال الفنزويلي بعد مباراة الذهاب التي انتهت بأربعة أهداف لهدف واحد هنا بالدور التمهيدي. نعم، من أصحاب المركز الثالث في بطولة كوبا سودامريكانا والقادمين هنالك من الليبرتادوريس. نعم سادة الكرام، يجتمعون في هذا الدور ليتعرفوا من سيتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويبدو بأن هنالك سانتوس هو الأقرب، من وضع قدما بتلك الموقعة، من وضع قدما بتلك المقابلة. نعم هي على ما يبدو مسألة وقت، لكن هنالك رأي آخر، رأي آخر، رأي آخر، القادمين من فنزويلا. نعم يبدأها ببداية كبيرة، يبدأ الموقع ببداية مثيرة، إنها الثواني الأولى، لم نكمل الدقيقة، لا، هنالك جاء الرد من أقدامهم وقالوا تمهل قليلا، انتظر قليلا، فنحن هنا لإثبات الذات. بعد هذا الخطأ والتمرير القصير الخاطئ، كرة من فوق حارس المرمى عرفت الطريق إلى الشباك. نعم سجلوها عن طريق سوسا، سوسا، سوسا، سوسا، سوسا، الأول هنا في صباحياتنا، في مسائكم، لكن لا شك بأنها موقعة تقدم لنا من بدايتها الكثير. نترقب وننتظر. نعم لا شك بأننا نريد التعويض بعد فترة الفراغ التي نعيشها الآن من بعد بطولة كأس العالم 2026.

ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة بهذه اللحظات. نعم، لمصلحة فريق سانتوس. هنالك يونيفر سيداد يدخل إلى أرضية الملعب، سيكافوني على مستوى حراسة المرمى، سيلفا من الناحية اليمنى، كومانا من الجانب المركزي في مركزي قلبي الدفاع، رودريغيز سولي في منطقة المحور، من أمامهم سوسا، لوغو من الناحية اليمنى، موسكيرا من اليسار، وزاباتا من هنالك يقود الهجوم. بالنسبة للفريق الأزرق الحاضر في لقاء هذا اليوم سادة الكرام، بالجانب الآخر سانتوس برازلو على مستوى حراسة المرمى بالأربعة 4-2-3-1، منينو من الناحية اليمنى، سكوبار من اليسار، أنياس في مركز قلب الدفاع مع فرياس، أرو في وسط الميدان، أوليفا معب رقم 28، وميكيليتو من الجهة اليمنى، باريال من اليسار، وروزاير بالرقم 32 خلف المهاجم، باربوس في خط المقدمة. هكذا هي الأسماء في أرضية الملعب. الكرة من الناحية اليمنى بتمريرة قصيرة، عملية الاقتراب والبحث بهذه اللحظات، تأتي التمريرة والضغط الموجود، البحث عن منفذ للتمرير. هذه الكرة وصلت إلى آرو، نقل إلى الأمام بعد ذلك التدخل، كرة من الجهة اليسرى. يا جمال كرة القدم عندما تتخللها الأهداف في البداية تعطي لك الطابع الكبير، وكرة من اليسار الآن، يأتي التدخل بعد ذلك، صارت مرة أخرى لمصلحة سانتوس، وتارة هنا وتارة هناك ما بين الأزرق والأبيض في لقاء هذا اليوم استقرت زرقاء بهذه اللحظات. وهنالك سوسا بالتمرير، أو هنالك زباتا عفوا، وكرة إلى الجانب الأيسر، التقدم بهذه اللحظات والبحث عن طريق للمرور. ماذا لو جاء الثاني؟ عد وفات الفنزويلي، لكن هنالك الصافرة التي تأتي وتقول من الباركوياني كارلوس بول بأن هنالك خطأ لمصلحة فريق يونيفرسيداد سنترال من الجهة اليسرى بهذا التوقيت. الكرات الثابتة وسلاح الكرات الثابتة هنا في عالم كرة القدم، نعم، وفي موقعة هذا اليوم قد يشكل حلا لكل الطرفين، ونحن ننتظر ونتابع ونراقب ونشاهد وندقق ونعيش التفاصيل. الكرة من الجانب الأيسر الآن، هنالك زباتا وكرة إلى الأمام، لكنها تمضي إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية بعد إبعاد إسكوبار الأرجنتيني. كرة من الجهة اليمنى، كرة ثابتة جديدة بالنسبة لفريق يونيفرسيداد.

1982، 43 سنة. إذا نتحدث عن 20 سنة. الكرة من الناحية اليمنى، استلام، اقتراب، محاولة قطعت، رجعت، وهنالك الراية موجودة. 20 سنة، نعم سادة الكرام، ما بين المدربين، ما بين البرازيلي والفنزويلي. كرة لمصلحة الضيوف بهذه اللحظات. صافرة التنفيذ تأتي، الإشارة بكيفية تنفيذ الكرة ساقطها إلى الناحية اليسرى، عملية الاقتراب لكنها تعود لمصلحة أصحاب الدار. أوليفا بكرته إلى الأمام من الناحية اليمنى، مينينو أو يدو ميكيليتو، الكرة إلى آرو في وسط الميدان، الضغط الموجود بهذا التوقيت. الكرة من اليمين، أوليفا بكرته وبنقلته إلى الجهة اليمنى، الصراع الموجود والبحث القائم. الكرة تعود لمصلحة يونيفرسيداد وإلى رمية التماس هنالك لموسكيرا، موسكيرا وسرعة التنفيذ والتقدم الآن، وبعد ذلك المحاولة لا زالت وتصل إلى حارس المرمى بروسلو بهذه اللحظات. التوجيهات تأتي هنالك بالجانب الآخر، هذا دانيال ساسو، نعم سادة الكرام، الرجل الذي يقود فريق يونيفرسيداد في هذه الموقعة. كرة إلى باريا، باريا من الجهة اليسرى وعودة إلى سكوبار، سكوبار يبحث بهذا التوقيت عن مكان مناسب، وكرة إلى باريا، باريا ونقلة إلى الجانب الأيمن بقليل، تعود لي باريا، باريا مرة أخرى وبكرته الآن يعود إلى الخلف، طالت على آر ورجعت وعادت هنالك إلى أنانياس وبكرة أنانياس لفرياس بكرته وببحثه هنالك فرياس يبحث عن المكان المناسب. بهذه اللحظات الحديث عن قلب الدفاع هنالك هو فرياس، لو فرياس، لا الحديث عن فرياس، هذا الرجل الأرجنتيني أتونيس فرياس، وبكرة من الناحية اليسرى، سكوبار يبحث، سكوبار يسقط، سكوبار يحافظ على كرته، سكوبار بواحد على واحد لكن يختار التمرير القصير، وصل بهذه اللحظات لروسير، والكرة من الجهة اليسرى، كرة بخارج القدم هنالك إلى دائرة المنتصف، وعملية التقدم عن طريق فرياس، كرة فرياس لكن التدخل من رويس على ما يبدو. الكرة راجعة إلى الجانب الأيسر، هذه الدقائق التي توضح لك بأن سانتوس يريد أن تكون الأمور بهذا الشكل. أنانياس والتمرير، نعم سانتوس يريد، وعلى مستوى الذهاب والإياب وبفارق المستوى ما بين الجانبين يريد أن يحكم قبضة على الموقع، والكرة تطول هنالك على باربوسا وتصل إلى ضربة مرمى لسيكافوني بهذه اللحظات. هذه الكرة الماضية، هذا الخطأ، هذه الانطلاقة، هذه الفرصة، هذه الحطة، هذا الجول، هذا الجول، هذا الجول، هذا الوصول، نعم كان ينتظر ليخطأ، وبالتالي سوسا يا سوسا يا سوسا بطريقة لاتينية، نعم لا شك بذلك، لأننا عهدنا الكرة اللاتينية تقدم لنا هكذا، تقدم لنا هكذا عروض ومتعة في أرضية الملعب. الفرحة التي أنت لم تفكر بها، ولو كنت تفكر بها هدف مبكر لكن تفكر بالدقيقة الخامسة، السابعة، السادسة، التاسعة، العاشرة، لكن لا أظن بأنك كنت تفكر بهدف على مستوى الثواني الأولى في لقاء هذا اليوم. كرة إلى الناحية اليسرى، هذا باريال بكرته، باريال وتمريرته وفي وسط الميدان هنالك إلى أنانياس، أنانياس إلى الجهة اليسرى، سكوبار والتقدم، سكوبار والبحث، سكوبار والمرور، سكوبار والتمرير. الكرة بهذه اللحظات لسانتوس، سانتوس من اليسرى، الكرة إلى منطقة الخطر، والسكند بول لازال يقاتل، لكن هنالك سكيفوني، سكيفوني يتصدى لكرة ماضية والإبعاد، وسانتوس يبحث عن العودة، سانتوس يريد التعادل هنا على مستوى نتيجة مباراة الإياب. الكرة من اليسار وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل بهذه اللحظات. السلامة، كل السلامة لكل اللاعبين. زاباتا يسقط على أرضية الملعب، ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. وهذا سكيفوني والتصدي للكرة الماضية، سكيفوني فوني. أوه، هل كان هنالك شيء بالكرة الماضية؟ هل كان هنالك شيء بالعرضية الماضية؟ ولكن الأمور تمضي، الركنية تنفذ، المت

تابع هنا التحول لمصلحة يونيفرسيداد سنترال. الكرة من الجهة اليسرى، الضغط الموجود، حكم اللقاء قريب لم يشير لوجود خطأ. الكرة إلى باريال من اليسار، سكوبار يتقدم إلى الأمام، سكوبار بكرته أو لا. هنالك الحديث عن روزاير، عودة إلى آرو، تمريرة آرو وفي وسط الميدان، قطرية إلى الأمام، استلام واقتراب، التعادل ضاع هنالك من قبل باربوسا. باربوسا باربوسا باربوسا أضاع الكرة الماضية، ولكن يبدو بأن التسلل كان موجودا. لا لا، من هذه الإعادة، من هذه اللقطة، من هذه الزاوية أنا لا أستطيع أن أتحدث بشكل جازم، لكن بنسبة كبيرة بأن التسلل لم يكن موجود إحقاقا للحق. نعم، وانظروا لذلك التاج الذي هو على رأس بيليه. نعم، لقدت هنالك من المدرجات، كيف لا تضعون التاج على رأسه، كيف لا تضعون التاج على رأسه، وهو ذلك الذي سطر الأمجاد بعالم كرة القدم، ذلك الذي رفع الكؤوس الثلاثة على مستوى البطولة الأغلى بتاريخ كرة القدم. الكرة في وسط الميدان تنقل إلى الأمام، عمل الاقتراب هنا بالنسبة لفريق يونيفرسيداد في وسط الميدان، المحاولة من أجل المرور، تأتي التمريرة القصيرة، البحث من قبل الضيوف، التقدم بهذه اللحظات، سوليه الأرجنتيني بالرقم 5 والكرة من الناحية اليسرى، موسكيرا يا موسكيرا، موسكيرا بعملية التقدم، الاقتراب والتلاعب، المحاولة والعرضية إلى المنطقة الخارجية لكنها لم تكتمل، والتحول لعناصر فريق سانتوس هنا، هنا بمنافسة السرعة والانتظار انطلاق والاقتراب، الفرصة من أجل هدف التعادل. جاءت التمريرة بهذا الشكل مع عودة اللاعبين، هنا قد يختار التسديد لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك إلى ضربة مرمى. باريال هو من سدد، باريال هو من اختار هذا الاختيار، باريال وكرة التي وصلت إلى ضربة مرمى بسباق السرعة هنالك عن طريق باربوسا. كاد أن يحصل شيء مختلف عما حصل باللحظات الماضية. كرة تنقل إلى الأمام بعملية الاستحواذ، كما ترون إنها لمصلحة سانتوس، استعادوا الكرة، سيطروا على الإيقاع، لكن تبقى بعالم كرة القدم من تنطق ومن تتحدث، ولغة كرة القدم الرسمية هي النتيجة، وبالتالي من نطق في موقعة هذا اليوم هو فريق يونيفرسيداد، لكن تبقى الكلمة العليا نعم بالنسبة لقانون هذه البطولة لمصلحة سانتوس، ذلك الذي جاء بالرباعية من فنزويلا عائدا إلى دياره. الكرة من الجهة اليمنى، الضغط الموجود بهذه اللحظات راجعة إلى الخلف وعلى مستوى خط الدفاع، التقدم هنا، البحث بهذه اللحظات، وهذا الضغط الموجود، أرو التقدم، أرو المساحة، أرو التمرير، أرو والنقلة والتسديد، لكن حارس المرمى سكيافوني باللقطة الماضية تصدى، سكيافوني أوقف الهجمة الماضية التي كانت لسانتوس. سانتوس سرعان ما استعاد مستواه، لكن يجب عليه التركيز هنالك بالأمتار الأخيرة، هنالك باقترابه من مرمى الفريق المنافس، لأن ما نراه ونشاهده بأن فريق يونيفرسيداد يعني بنسبة كبيرة من هذا أسلوب لعبة، تشاهد بأن يبحث عن التحولات، يريد التحولات، وليس فريق قادر أمام سانتوس أن يستحوذ على الكرة لوقت طويل، يستحوذ على أجواء هذه المباراة بالسيطرة بعالم كرة القدم لوقت طويل. نتحدث عن فارق الجودة ما بين الجانبين، لكن مع فارق الجودة لو عرفت كيف أن تعود هنالك ببطاقة العبور، لا بل سأقول لك مع نتيجة 4-1 اللي هي بالذهاب، لو عدت إلى الديار بفوز من هذا الملعب هو يحسب لك لا شك بذلك، لأننا إذا أردنا أن نتحدث بمنطقية تامة أنت تواجه سانتوس. كرة من اليسار، التقدم بهذه اللحظات، تدخل يأتي أرو لكنها لمصلحة الضيوف، هل يختار التسديد من بعيد؟ وصلت هنالك لسوسا، سوسا وبالتمرير إلى رويز، رويز قلب الدفاع المتقدم بهذه اللحظات، تعود لرويز مرة أخرى
التمريرة الموجودة أو لا. هذا رودريغيز رويز هو برقم 28، رودريغيز برقم 21، والكرة من الجهة اليسرى لمصلحة فريق سانتوس. تأتي التمريرة، عملية التقدم بهذه اللحظات، البحث عن المكان المناسب، تمريرة قصيرة موجودة هنالك لفرياس بهذه اللحظات. أدونيس الكرة إلى اليسار، أنانياس هنالك، أدونيس فرياس، هذا أنانياس، نعم جوال أنانياس، وكرة في وسط الميدان واصلة إلى أرو، نعم سادة الكرام ويليان أرو، تصل إليه مرة أخرى بالرقم 15 ويليان، والنقلة إلى الجانب الأيسر، هذا باريال، الكرة تلعب من باريال قائمة لأصحاب القمصان البيضاء، لكن اعتدنا وعرفنا من هنالك أن نلقب هذا الفريق بالأسود والأبيض، هكذا عهدوا سانتوس. كرة على مستوى خط الدفاع، أنانياس أرو، كرة إلى الناحية اليمنى بقراءة ممتازة، استلام واقتراب تحولت لهجمة قريبة لمصلحة سانتوس البرازيلي. تأتي التمريرة، كرة إلى اليسار، نقلات حاضرة، عملية إيقاف الكرة من سكوبار، الضغط الموجود هنالك من سيلفا، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، باريال يتلاعب والتمرير، الفينيكرو في موقعة هذا اليوم كيف سيكون حاله؟ الفينيكرو بلقبهم المشهور والمعروف بالنسبة لفريق سانتوس، هذه كرة تلعب طولية لكن يبدو بأنها تذهب بسهولة هنالك لبرازدو لحارس المرمى. سانتاستيكو بلقب آخر لفريق سانتوس، فانتاستيك سانتوس إذا أردت بالعربية طبعا. كرة في وسط الميدان، نقلة قصيرة إلى الأمام، محاولة، شوف هذه الكرة القصيرة، التمريرة القصيرة، يعني محاولة إخراج اللاعبين من مناطقهم، محاولة إخراج الفريق المنافس من مناطق، التوجيه جيد باللقطة الماضية لكن الكرة كانت قوية وبالتالي تعود هنالك لمصلحة الضيوف. تلعب من سيكيافوني إلى وسط ملعب المباراة من الناحية اليسرى، الضغط الموجود، كرة قائمة رجعت لسانتوس، أوليفا والتمرير، كرة من الناحية اليمنى، هذا روزاير على ما يبدو يسقط على أرضية الملعب، والصافرة تأتي بهذه اللحظات لمصلحة أصحاب الدار.

كامارو، وكرة إلى باريال، تمريرة واصلة لسكوبار إلى باريال، باريال من اليسار والنقل إلى المنطقة، لكن يأتي التدخل وعادت هنالك لمصلحة الضيوف مرة أخرى هنا عن طريق سكوبار. راح سكوبار، عرضية سكوبار المتابعة هنا لا زالت قائمة. أوليفا، أوليفا وكرة بخارج القدم، روزاير والتمرير، لكنها تطول على باريال وتصل هنالك إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس. هذا الرجل يناظر، هذا الرجل يتابع، هذا الرجل يراقب، هذا الرجل ينتظر. كوكا يترقب، كوكا لا يريد التعثر، كوكا يبحث هنا عن فوز حتى في دياره. رمية التماس من الجهة اليمنى، يأتي التنفيذ، تشتيت حاضر إلى خارج الميدان مرة أخرى، يشتت بهذه الطريقة. ما التفسير؟ التفسير بأن فريق سانتوس يضغط عاليا بشكل جيد، يصعب المهمة بإخراج الكرة للفريق المنافس، لفريق يونيفرسيداد سنترال، وبالتالي هذه نقطة جيدة بالنسبة لفريق سانتوس. كرة من اليسار الآن، ثابتة بهذا التوقيت. باريال من أجل الصناعة والعودة، باريال من أجل الصناعة والتسجيل لمصلحة الفريق. باريال بنظراته وبيساره وبنقلته، هذه محاولة. الكرة رجعت لمصلحة الضيوف، المتابعة حاضرة، حكم اللقاء قريب لم يشير لوجود خطأ. الكرة في وسط الميدان، سكوبار هنالك لباريال الأكثر فاعلية، أو لا هذا لم يكن باريال، هذا باريال، العرضية من أجل التعادل لكنها لم تكتمل بالرأس عن طريق رويزر، وبالتالي التمريرة حاضرة. رويزر وكرة لمصلحة يونيفرسيداد، وحكم اللقاء ماذا يشير؟ يشير لوجود خطأ لمصلحة فريق سانتوس. الأكثر فاعلية، الحديث عن الناحية اليسرى، سكوبار باريال. كرة مائلة إلى اليسار، توجيهات من سكيافوني، بقراءة أخرى شافوني، تمريرة موجودة ونقلة إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، وصل في وسط الميدان، هذا موسكيرا، لازالت مع فريق يونيفرسيداد. كرة من الجانب الأيسر، البحث والاقتراب، تمريرة موجودة، نقلة إلى الأمام، تمويه حاضر، وهذا موسكيرا، موسكيرا، موسكيرا، موسكيرا بالدخول، لكن هنالك التدخل والكرة لا زالت قائمة من الناحية اليمنى. لوغو بكرته، لوغو ببحثه، لوغو باقترابه، لوغو بيساره، لكن يأتي الإبعاد، وكرة في وسط الميدان. تأتي هذه اللحظات كلحظات لمصلحة فريق يونيفرسيداد. الكرة من الجهة اليسرى، بوك موجود، رجع إلى الخلف، التحضير من أجل التقدم، التحضير من أجل الوصول لإدراك التعادل. كرة هنالك على مستوى خط الدفاع من الجهة اليمنى، آرو بكرته، بنقلته إلى الأمام، تدخل موجود، قائمة من اليمين، لازالت لمصلحة سانتوس. عملية البحث، رويزر، التمريرة تأتي، أو هذا رويزر بالجانب الآخر، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى برا الميدان. هذا مينينو بالصورة أمامنا، وماذا هناك؟ هل هنالك التوقف؟ نعم، تأتي دقيقة الاستراحة، وعلى عكس بطولة كأس العالم عندما نتحدث هنالك عن 3 دقائق، نتحدث هنا في هذه البطولة عن دقيقة واحدة فقط.
الحديث عن الدور ثمن النهائي. مكارا ينتظر، مكارا يترقب. الإكوادوري حاضر وموجود في الدور ثمن النهائي، دور 16، وما بين سانتوس ويونيفرسيداد. من سيقابله على اعتبار انه هذه المباراه 2-0 بالقراءه؟ نعم، تعتبر 2-0. انظروا لهذه التوجيهات ما بين الجانبين وما بين المدربين. الحديث عن أتلتيكو تيجري، هو النادي الوحيد من الدور التمهيدي الذي ضمن الوصول إلى المرحلة المقبلة. لكن دعني أتأكد، هنالك مباراة أخرى كانت تلعب. نعم، ويبدو الحديث، نعم، هنالك الحديث عن النادي الأرجنتيني أتلتيكو تيجري، هو النادي الوحيد الذي ضمن الوصول. نعم، فقط لا نتحدث عن ناديين، فقط واحد، تيجري، إلى المرحلة المقبلة من الدور التمهيدي. من سيلتحق به؟ لدينا الكثير من الأندية حاضرة بهذا الدور. تتحدث عن بوكا جونيورز، كريميو، هنا سانتوس، الحديث عن أندية باسكو دا جاما، الحديث عن أندية موجودة في هذه المرحلة، المرحلة التي تجمع الأندية ما بين البطولتين. عملية التقدم الآن، التمريرة إلى اليمين، الاقتراب من أجل إدراك التعادل، لكن لم تكتمل الكرة، وبالتالي من اليسار بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى سيكيافوني. هذا هو ميغيليتو الذي يتواجد على مستوى الناحية اليمنى. ميغيليتو وكوكا الجانب الآخر يناظر ساعته. أنهينا أكثر من نصف الشوط الأول ونحن نتحدث عن تقدم بخطأ دفاعي من قبل عناصر سانتوس. أدرك من هنالك يونيفرسيداد التقدم بالثواني الأولى من هذه المباراة، قبل أن نقبل الدقيقة الأولى في هذه الموقعة. كرة راجعة إلى خط الدفاع، أرو نقلة رجعت إلى الخلف، كرة إلى اليسار، سكوبار، حالة التقدم، مار سكوبار بكرة صعبة تصل إلى آرو وتطول على آرو وتصل إلى رمية تماس، تصل إلى رمية تماس بهذه اللحظات. نعم سادة الكرام، وبالجانب الآخر لوكو آرو تطول وإلى حارس المرمى. عائدة إلى الخلف، كرة في وسط الميدان، عملية التحضير، سقوط بهذه اللحظات. لوغو بعد التدخل باللقطة الماضية هنالك من باريال، كرة من الجانب الأيمن ثابتة بهذه اللحظات لمصلحة الضيوف. هنالك نيمار يتواجد على مستوى دكة البدلاء، ذلك الساحر البرازيلي يتواجد في قائمة اليوم. كرة من الجهة اليمنى، هل سيستعين به كوكا بقادم اللحظات؟ نترقب وننتظر. كرة تلعب إلى منطقة الجزاء، يأتي التدخل، وكرة من الجانب الأيسر، عملية البحث الآن، تلعب إلى منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. هذا النادي الذي لا يكل ولا يمل من إنتاج اللاعبين
إذا أردت أن تتحدث عن كرة كلاسيكية سابقة، وإذا أردت الحديث عن كرة حديثة حالية، فإنه ينتج وينتج وينتج. ولو بحثت هنالك في السجلات سترى الأسماء الكبيرة التي سطرت التاريخ. عن ماذا تتحدث؟ عن بيليه، عن نيمار، عن بيبي، عن زيتو، عن كليمار، عن كوتينيو، عن إيلانو، عن ليو، عن دييغو. بالتالي هنالك الحديث عن دوفرال. الكثير من الأسماء بالنسبة لهذا النادي الكبير، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تدخل قوي باللقطة الماضية، بطاقة صفراء على سوليه اللاعب الأرجنتيني. بالسلامة لكل اللاعبين، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وأن تمضي الأحداث بشكل جيد هنا في هذه الموقعة وفي هذا اللقاء. كوكا وبنظراته من المنطقة الفنية، السلامة لكل اللاعبين. يبدو بأنه يعاني على مستوى الحنجرة، هذه إصاباتنا ترى مو إصابة. أنت تعاني على مستوى الركبة ونحن نتمنى لك السلامة، تعاني على مستوى الكاحل، تعاني على مستوى العضلة الخلفية، تعاني بهكذا أمور، لا تعاني على مستوى الحنجرة. السلامة لكل اللاعبين، ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. النظرات موجودة هنالك بالجانب الآخر، دانيال ساسو كان يدرب منتخب فنزويلا تحت 20 سنة. أما إذا أردت التفتيش هنالك بسجلاتي كوكا، من أين تبدأ؟ تبدأ من مسيرته كلاعب أم تتحدث هنالك عن مسيرته كمدرب؟ إذا أردت الحديث عنه كلاعب، ولعب لبلد الوليد، لعب لجريميو، ولعب لبالميراس، لعب لسانتوس، لعب للكثير والكثير من الأندية، لعب للمنتخب البرازيلي مباراة واحدة فقط تعود لسنة 1991. أما بجانب التدريب، درب غريميو، فلامينغو، ساو باولو. الحديث عن سانتوس حتى بسنة 2008، فلومينينسي كذلك بمسيرته، كروزيرو، أتلتيكو مينيرو، بالميراس، أندية قادها هذا الرجل. درب سانتوس بأكثر من مر، يعني تقريبا إذا أردت الحديث عن هذا المدرب كوكا يبدو بأنها المرة الثالثة التي يعود بها كمدرب لفريق سانتوس، وكان لاعبا لسانتوس من سنة 1993 ل94، لكن كمدرب تقريبا هي المرة الثالثة. الأولى كانت هنالك بسنة 2008، نعم، بعد ذلك 2018 و2020 21، والآن يعود، هي الرابعة، نعم الرابعة وليست الثالثة بالنسبة لكوك. كرة إلى خارج أرضية الملعب، أروى التدخل، صافرة تأتي، خطأ من الناحية اليمنى،

التغطية حاضرة بهذه اللحظات. كرة لعناصر فريق سانتوس تقطع وتعود لمصلحة يونيفرسيداد، تارة زرقاء وتارة بيضاء، لكن هنالك انطلاقة من الناحية اليمنى، عملية الاقتراب من أجل التعادل التسديد، لكن حارس المرمى سكيافوني باللقطة الماضية، سكيافوني بالتدخل، نعم كرة من اليمين، المرور، التقدم، وكأنه نيمار قد عاد ويتواجد على مستوى الجهة اليمنى، لكنها لم تكتمل. كرة نيمار تكتمل، لكن كرتك لم تكتمل، فأنت لست بنيمار. كرة في وسط ملعب المباراة، منافسة حاضرة، فرياس والتدخل، التقدم والاقتراب، بالأخطاء يقتربون، بالأخطاء قد يسجلون الثاني، الثاني ممكن الثاني، لكن هنالك حارس المرمى بروسلو بالتدخل، بروسلو بالإبعاد، وكالكرة الأولى، نعم كان هنالك خطأ بتلك المحاولة، لكن هذه المرة لا يسجلون. كرة تعود ومن الناحية اليمنى، التقدم والاقتراب، لوكو من أجل الثاني، من أجل الثاني، لكن يأتي الاعتراب، تعود سوليه والتسديد، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. سوليه كانت لديه مساحة، سوليه اختار التسديد ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة ميغيليتو والتصدي من حارس المرمى سكيافوني، كرة ميغيليتو التي لم تكتمل، نعم تمضي أحداث المواجهة. هذه التسديدة راجع إلى حارس المرمى، لعناصر سانتوس الآن، سكوبار والتمرير، عملية التحضير، كرة في وسط الميدان، انطلاقة لسكوبار، الفرصة مع سكوبار، تمريرة سكوبار، هنا التعادل قد يأتي، قد يأتي، قد يأتي، لكن هنالك التدخل وإبعاد موجود للقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى رمية التماس، آرو يقف على كرته الآن، آرو والتنفيذ من آرو، رجعت إلى الخلف أنانياس بكرته وبنقلته، أوليفا والتمرير، آرو من اليسار، أنانياس والنقلة، الكرة عن طريق أوليفا، أوليفا يبحث، هنالك التحرك على مستوى الناحية اليمنى، تلعب من فرياس، عملية التقدم عن طريق ميغيليتو أو هنالك مينينو، نقلة إلى اليسار، استلام بمنطقة الخطر، البحثنا عن التعادل، الفرصة القائمة عن طريق باريال، بكرة باريال، بتمريرة باريال، التعادل، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت كرة بربوسة إلى بر الميدان. لم تكتمل الكرة الماضية، لم تكتمل الكرة الماضية، يبحثون، يقتربون، يحاولون، يصرون على العودة، لكن لا نتيجة إلى الآن على مستوى التسجيل بالنسبة لسانتوس. بربوسة كرة التي مضت إلى خارج أرضية الملعب، كرة في وسط الميدان، النظرات البرازيلية لأسطورة حية هنالك على مستوى مقاعد البدلاء. هل هي بداية النهاية يا نيمار؟ هل اقترب الوداع يا نيمار؟ كرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك لضربة مرمى،
لمصلحة سانتوس. كرة من الجانب الأيمن، نقلات موجودة، عملية إيجاد الطريق والبحث عن منفذ يأخذ بهم هنالك لشباك سكيافوني. نقلة خلف المدافعين، انطلاق الآن والفرصة الآن لمصلحة سانتوس من أجل التعادل لسانتوس. اقتراب والتسديد والتعادل، التعادل التعادل التعادل. نعم، بعدما أصروا إلحاحا وألحوا إصرارا، ميغيليتو الحل، ميغيليتو الحل، ميغيليتو الحل. عرف الطريق هنالك لشباك سكيافوني، عرف الطريق من أجل التعادل. وميغيليتو، ميغيليتو، ميغيليتو، ميغيليتو بضربة يسارية، حطة يسارية، اندل درب المرمى، اندل درب المرمى. سانتاستيكو، سانتاستيكو، سانتاستيكو، فانتاستيك يا سانتوس، فانتاستيك يا سانتوس. بكرة نقلت إلى ميغيليتو من اليمين، ميغيليتو دخل، ميغيليتو نفذ، ميغيليتو. وسكيافوني لم يستطيع الرد، لم يستطيع الصد، وهنالك وصلت على يساره سكيافوني. جاء التعادل، وصل التعادل، اكتمل التعادل، وصارت 1-1. نعم، عدنا، هكذا يقول، هكذا يتحدث. وبعد إصرار شديد عاد سانتوس العنيد. تعود النتيجة لفارقها السابق، الفارق السابق، حديث عن ثلاثة أهداف. يؤكد، نعم، صافرة التنفيذ، الكرة لعناصر فريق يونيفرسيداد، كرة من الجانب الأيسر، نقلة إلى الأمام، كرة في وسط الميدان، باريال إلى الأمام، باربوسا والتمرير، كرة من الجهة اليمنى، ميغيليتو ونقلته، وهذا الثاني ممكن، الثاني ممكن، المتابعة والحطة والتسجيل. لكن هنا لم تنقلب الأمور في شوط اللقاء الأول، لا زالت بالتعادل. باربوسا، وبعد ذلك من الجهة اليسرى موتس، وتقطع عن طريق مينينو، نقلة أوليفا أو أوليفيا إلى ميغيليتو، ميغيليتو والتمرير، كرة من الناحية اليمنى، مينينو والنقلة القصيرة، أرو وكرة إلى أوليفيا، عرضية أوليفيا لم تكتمل، كرة إلى ميغيليتو، ميغيليتو رجل العودة والتعادل، والثاني قد يكون، لكنها إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث والأمور باتت أفضل يا كوكا، أفضل من البداية. طبعا أنت لم تكن تريد البداية هذه، لكن عندما نتحدث عن واقع الحال الأمور صارت أفضل قياسا ببداية سانتوس وبذلك التقدم المبكر. نعم، البوليفي هو من أعاد سانتوس للقاء اليوم، تسديدة وإلى حارس المرمى، وصلت هنالك لبرازلو بهذه اللحظات. كرة من الجانب الأيسر، عملية التقدم الآن من الجانب الأيمن، كانت هنالك موقعة كبيرة لكنها تأجلت،
نعم تأجلت ما بين ساو باولو وسانتوس وكرة إلى خارج أرضية الملعب. يعني كان من المفترض أن تكون هنالك مباراة لكن تأجلت، والحديث عن تأجيل 4 مباريات في بطولة الدوري البرازيلي. طبعا سانتوس في مكان بعيد على مستوى سلم الترتيب في بطولة الدوري، تتحدث عن المركز 14 بعد ما لعب 22 مباراة، لكن أو عفوا هنالك عند 22 نقطة لعب 20 مباراة، نعم 20 مباراة ويمتلك 22 نقطة، بعيد المتصدر بالميراس ب 44 نقطة. فلامينغو يأتي ثاني طبعا، كرة ثابتة الآن لمصلحة فريقي يونيفرسيداد، تدخل يأتي، كرة من الجانب الأيمن، عملية التقدم، الانطلاقة من الجهة اليمنى، الفرصة من أجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول، لكن يأتي التدخل، العودة السريعة وإعادة الكرة لمصلحة يونيفرسيداد، تعود لعناصر سانتوس، أروى التمرير، الكرة من الناحية اليمنى، تمريرة فرياس، رجعت لفرياس إلى أرو مرة أخرى، تمريرة أرو الخاطئة وإلى خارج أرضية الملعب. كرة أرو تصل إلى خارج الميدان، بط موجود من أرو، حالة استعادة الكرة، الكرة من الناحية اليمنى هنا لمصلحة أصحاب الدار، نقلة الثاني، حطة الثاني، فرصة الثاني، الثاني ما اكتمل، الثاني ما اكتمل، لم يكتمل باللقطة الماضية بعد فرصة قريبة، بعد محاولة ممكنة لكنها عدت على باربوس، راحت على باربوس، وبالتالي حكاية الثاني لم تروى بعد، وكادت أن تكون الأمور مختلفة في شوط اللقاء الأول عند الذهاب هنالك لفترة الاستراحة. هذه النقلة الطولية، هذا التقدم، هذه التمريرة من باريال، هذه النقلة، لكن هنا التدخل، نعم جاء باللحظات الأخيرة والإبعاد، يا له من تدخل كبير، هذه الكرة الماضية وهذه التمريرة، هنالك رويس هو من تدخل وأبعد الكرة الماضية، نقلة خاطئة وباريال سقوط على مستوى أرضية الملعب. هذه السرعة الموجودة يبدو من باريال، نعم هنالك باربوسا هو من سقط على أرضية الميدان، لكن باريال لو نظرت له بالإعادة تشوفه بأنه دار وجهه قبل أن تكتمل الكرة بالتمام والكمال، بمجرد أن اللمسة الأولى لم تكن بالشكل المطلوب دار وجه، كرة من الناحية اليمنى، المطالبة بخطأ، تلعب إلى الأمام، تعود لمصلحة أصحاب الدار، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث. هذه الكرة هنا لا يوجد تسلل، الحديث عن فرصة التعادل، نعم وكرة التعادل عن طريق ميغيليتو، تلاعب ميغيليتو، مر ميغيليتو، والتنفيذ من ميغيليتو وبيساره أكد عودة سانتوس للقاء هذا اليوم، هذه المواجهة التاريخية الثانية التي تجمع الفريقين. كرة من الجانب الأيمن، تصل إلى خارج أرضية الملعب، كرة لعناصر فريق يونيفرسيداد سنترال، ضغط موجود، كرة من الناحية اليمنى، التحضير من أجل الوصول، مرور جميل، مرور رائع، مرور بطريقة برازيلية على فريق برازيلي من فريق بنزويلي، والصافرة تأتي والخطأ موجود بقرار حكم اللقاء.
أشار لوجود خطأ بالسلامة لكل اللاعبين. بينيتيز، كارلوس بول بينيتيز حكم المواجهة، يشهر البطاقة بهذه اللحظات. هذه الحالة الماضية

0: الكرة من الجانب الأيسر. راجع إلى حارس المرمى. كرة من الناحية اليمنى تعود لعناصر فريق يونيفرسيداد سنترال. التقدم بهذه اللحظات. المرور المرور المرور هنا ممكن الثاني قبل نهاية الشوط الأول، لكن الكرة تعود مرة أخرى باللون الأزرق. الآن تأتي التمريرة بهذه اللحظات. الكرة من الجهة اليمنى، نقلة أخرى حاضرة هنالك لسوليه. سقوط على مستوى أرضية الملعب، وهنا كارلوس بينيتيز أيها السيدات والسادة في كل مكان يطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول. لا تذهب بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.
1: Passion,
2: glory,
1: history,
2: precision,
1: champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
4: تحدي جديد،
1: قصة جديدة
4: تبدأ الآن.
5: Three contestants vying for the big bucks.
6: Big bucks.
7: Let's see those big bucks. Stop!
5: 4,000 and a spin.
7: I'm gonna keep going.
8: We have a problem. Somebody didn't vet this guy. Just find out who this guy is.
9: Are you doing something wrong?
10: It's a lot of money. Do you want to spend and risk losing it all?

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي ان؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

0: prolongation, un but partout, destination, la séance. Le tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية لأشرف أم الضربة الأولى يا الكانارس.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

الجوكر.

مرحبا بكم أيها السيدات والسادة الكرام، مرحبا بعودتكم هنا لشوط اللقاء الثاني، وصباح الخير بتوقيتنا. طبعا الفتى نيمار، الملك نيمار، يدخل إلى أرضية الملعب هنا في شوط اللقاء الثاني، والحديث هنالك عن لوكاس هو الآخر من رقم 4، وكذلك الحديث عن جابرييل بالرقم 49. أسماء ثلاثة تدخل إلى أرضية الميدان هنا ما بين الشوطين. صفرت البداية والانطلاقة لشوط اللقاء الثاني تأتي، وبانتظار شوط ثاني أجمل، شوط ثاني أمتع، شوط ثاني أروع، هذا ما نترقب وهذا ما ننتظر. نعم شوط اللقاء الأول لم يكن سيئا، ولكن من باب الطمع بعالم كرة القدم نطمع للأفضل بالجزء الثاني من هذه المباراة وبهذا السيناريو. الكرة إلى الأمام بهذه اللحظات، ضغط موجود من قبل عناصر فريق يونيفرسيداد، موسكيرا والتمرير، الكرة في وسط الميدان، رجع إلى الخلف. الحديث هنالك عن ثلاثة أسماء، أرو قد غادر، فرياس غادر، ميغيليتو غادر، هذه الأسماء التي غادرت أرضية الملعب بصفوف فريق سانتوس.

بالشكل الرسمي لمرحلة الدور ثمن النهائي. كرة في وسط الميدان، موسكيرا بنقلته إلى الأمام، يأتي التدخل هنالك من قبل حارس المرمى. الكرة من الجانب الأيمن الآن لمصلحة فريق سانتوس، رجع لبروزلو، برازلو التلاعب والتمرير، أنانياس وكرة إلى الأمام في وسط ملعب المباراة. من الجانب الأيسر سكوبار بكرته وببحثه، هذه كرة لمصلحة أصحاب الدار، محاولة التقدم، النقلة والاعتراض، صارت من اليمين باللون الأزرق والانطلاقة باللون الأزرق والفرصة والتمرير، ضغط موجود، العودة إلى الخلف بعدها لوسط الميدان، كرة هنالك تصل لموسكيرا، الانطلاقة من موسكيرا، حكم اللقاء بقربه، حكم اللقاء بإشارته وبوجود خطأ لمصلحة الضيوف بهذه اللحظات. أشار من هنالك كارلوس بينيتيز الرجل الباراغواياني لوجود خطأ لمصلحة الضيوف بعد التدخل باللقطة الماضية من رويزر على موسكيرا. برازلو والتوجيهات، كرة ثابتة وسلاح الكرات الثابتة، أين ستنتهي هذه الكرة؟ في أي مكان ستكون الكرة؟ يترقبون هنالك في فنزويلا ويتمنون هنا في البرازيل بأن تمر هذه التسديدة، وحارس المرمى يتدخل. بروزلو بروزلو بروزلو بروزلو بروزلو بعد تسديدة سوسا وضربة سوسا وقوة التسديدة على يمين بروزلو، لكن بروزلو بتوقيت مناسب طار لها بروزلو، تصدى لها بروزلو، أبعدها بروزلو إلى خارج أرضية الملعب، هنالك لركنية وبالسلامة لبروزلو. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، يعاني على مستوى الكتف الأيمن على ما يبدو، أتمنى أن تمضي الأحداث بشكل جيد، لكن أي كرة أرسلتها يا سوسا، أي تسديدة هذه يا سوسا، قوية ورائعة يا سوسا. السلامة لبرازلو، على أمل أن تكون الأمور على ما يرام. يعاني برازلو على مستوى الكتف الأيمن، وكرة إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر. هذه التسديدة وهذا الإبعاد والتصدي من قبل برازلو، حوار كان ما بين سوسا وبرازلو أبدع به اللاعبين، لكن الكلمة العليا كانت لبرازلو. كرة من الجانب الأيسر، تأتي التمريرة، عملية الاقتراب الآن، البحث عن هدف ثاني، لكن التدخل يأتي، موسكيرا والكرة قائمة، موسكيرا من الناحية اليسرى، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس، يأتي التنفيذ، الكرة إلى الأمام، محاولة التقدم، تدخل يأتي، كرة تلعب، رجعت لعناصر فريق يونيفرسيداد سنترال، الكرة بمساحة خالية، هنالك لدى سوليه الأرجنتيني بالتمرير، الكرة لعناصر فريق سانتوس، تمريرة من نيمار، الكرة لمصلحة أصحاب الدار. برازلو وإلى اليسار تلعب، خلص من ثلاثة لاعبين بالتمريرة الماضية، التقدم الآن، تخلص من الخط الأول، تخلص من الضغط العالي، الكرة تلعب إلى اليسار، هذا باريال، راح باريال بتمريرة باريال، لكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس من الناحية اليمنى، تصل إلى رمية التماس الآن. هنالك رويزر، رويزر يترك الكرة الماضية، يأتي التنفيذ الآن، الكرة من الجانب الأيمن، تمريرة إلى مينينو، تمريرة أخرى، عملية البحث، نقلة إلى الأمام، هذه لمسات نيمار، نعم، وكرة إلى حارس المرمى سكيافوني، كرة إلى موتيس، تلعب

رودريغيز، سوليح في وسط الميدان، رجعت للساحر، عادت للملك، والتمرير الثاني نعم لكن إلى خارج أرضية الملعب. من لمسة واحدة يا بربوسة، قال لك أنت والمرمى، أنت والضمير، أنت والثاني، أنت ولا يوجد تسلل. أضعتها يا بربوسة، أهدرتها يا بربوسة، ووصلت هنالك لضربة مرمى لمصلحة يونيفرسيداد. كانت هنالك فرصة لإدراك الثاني، كانت هنالك فرصة لقلب الموازين في لقاء هذا اليوم، قلب النتيجة في مواجهة هذا اليوم. أنا لا أتحدث عن نتيجة إجمالية، أتحدث عن نتيجة اليوم التي هي بالتعادل الآن بعدما تقدم أولا يونيفرسيداد. كرة إلى رمية التماس، تنفيذ من مينينو، كرة من الجانب الأيمن، أوليفيا، نقلة أوليفيا، هذه كرة عن طريق اليمين، هنالك روايزر والتمرير، نقلة وتعود إلى روايزر مرة أخرى إلى منطقة الجزاء. الآن يأتي الإبعاد، يأتي الإبعاد، وبهذا التحول لعناصر فريق يونيفرسيداد، لكن يأتي التدخل، كرة في وسط الميدان، عملية التقدم الآن، نقلات حاضرة بهذه اللحظات، الكرة في دائرة المنتصف تلعب إلى الأمام، البناء من أجل الوصول، واحدة اثنين ثلاثة أربعة حتى يجدوا الطريق. وصلت قوية لنيمار، محاولة استعادة الكرة، وضغط موجود بهذه اللحظات، كرة باللون الأبيض، التقدم الآن، البحث بهذا التوقيت، نيمار والتمرير، الانطلاق الآن، كرة من مينينو من الجانب الأيمن، واحد على واحد، اختار التمرير القصير، عرضية للثاني، سقوط على أرضية الملعب، وحكم اللقاء قريب لم يشير لأي شيء. هذه كرة لا زالت لعناصر سانتوس في وسط الميدان، تمريرات موجودة، البحث عن ثغرة، البحث عن منفذ، عن طريقة، والطريقة قد تأتي لكنها إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، كوكا والنظرات، يريد الثاني، لا يريد التعثر في دياره، لا يريد التعادل في ملعبه. نعم لا شك بأنه، وإن كان الحديث نوعا ما، لا أقول مبكر جدا، بس نوعا ما مبكر حديث عن اللقب، لكن مع أخذ المباراة بمباراتها، أخذ اللقاء بتفاصيله، لا شك بأنه ينظر لمجد هذه البطولة. وما هو تلك الكأس التي ترفع في المباراة النهائية؟ كرة إلى وسط الميدان، لدى عناصر فريق سانتوس، من الجانب الأيسر تمريرة حاضرة، نيمار بكرته وبنقلته، نقلات موجودة، صاحب الموهبة مهما تقدم به العمر فالموهبة محفوظة، والكرة من اليمين من أجل الثاني هنا، نعم وصلت الكرة إلى الشباك، بربوسة وصل أخيرا، بربوسة سجل أخيرا، وهنا يتقدم سانتوس، يأتي بالثاني سانتوس، سانتاستيكو، سانتاستيكو، سانتاستيكو، هكذا نعم، يعني فانتاستيك سانتوس، يأتون بالثاني، يسجلون الثاني بكرة كانت من اليمين عن طريق الروايزر، تمريرة الروايزر، العرضية الموجودة، وبعد ذلك الرأسية المتقنة الواصلة المسجلة، يتقدمون من خلالها. نعم أتى الثاني لمصلحة أصحاب الدار بعرضية جابرييل، بحطة بربوسة، بوصول بربوسة، سجل جابرييل بربوسة، من جابرييل إلى جابرييل، خذ الثانية يونيفرسيداد، استقبل الثانية يونيفرسيداد، الثاني لمصلحة أصحاب الدار. انقلبت النتيجة في لقاء هذا اليوم بعدما كان الضيف يتقدم في هذا اللقاء،
موسكيرا لقطة وتعود، منافسة موجودة، تعود لعناصر يونيفر سيداد، بعد ذلك لسانتوس، نقل إلى الأمام، نقلات يا عيني، تمريرة والتقدم والاقتراب، والثالث ممكن، الثالث ممكن. نعم إنها الموسيقى التي تعزف في الصباح، هذه موسيقى قد عزفت في أرضية الميدان، بدأت بنقلات رائعة واكتملت بمقطوعة مميزة، لكن التسلل على ما يبدو كان موجودا. هذه نقلة الساحر، وهذه الكرة في بعض الأحيان حتى لو كنت محايد تتمنى أن تكتمل الأهداف الجميلة، ولكن يبدو التسلل فعلا كان موجودا. يا عيني على كرات رائعة، يا عيني على نقلات مميزة بكرة نيمار في وسط الميدان، ولكن الراية قد أنهت كل شيء. الترقب والانتظار، التفحص الموجود، لكن على الأغلب بأنها تسلل. أقول على الأغلب، لا أؤكد، على الأغلب. وهذا نعم يشرح، لكن يأتي هذا الخط الذي قد يبين بدقة عالية، لأن الزاوية لم تكن مستقيمة بهذه الصورة. أما الخط هو الفاصل على ما يبدو، والهدف قد يقر، أقول قد ولا أؤكد. الترقب الموجود من الجميع، من عاشقي يونيفر سيداد وهو لا يتمنى الهدف، من عاشقي سانتوس وهو يتمنى الهدف، ومني أنا دعني أقول التسلل أتى جيد، تسلل لا وجود لهدف، لكن الأماني بغض النظر عن أي شيء قادم، عن أي نتيجة، إذا كان هنالك عودة، إذا كانت هنالك منعطفات تذهب لمصلحة أي فريق كان، ما يهم، لكن الأماني إنه هذا الهدف، يعني إنه نتمنى يكتمل، أتمنى يكتمل الكرة، لكن الآن محاولة والتسديد، لكن حارس المرمى والتدخل إلى خارج أرضية الملعب، إبعاد هنالك من سكيافوني. نعم جاء التمني مني لاحتساب الهدف، لا لحب ولا لميلان لفريق سانتوس، لا لا، جاء لإعجاب بهدف قد لعب بطريقة مميزة. وعاشق كرة القدم يعي ما أقول، في بعض الأحيان أنت تشجع فريق معين يأتي، يعني ممكن أقول ممكن تصل لهذه المرحلة. نكمل بعد الركنية، تنقل الآن والتدخل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة لوكاس تصل إلى ركنية جديدة، يسجل هدف في شباك فريقك المفضل ويلغى، وتقول تمنيت يكتمل يا جماعة، قول حلو، كرة في منطقة الجزاء، هذا أقول أنه ممكن، لكن العواطف في كثير من الأحيان تغلب، تتقف مع فريقك، لكن ممكن في لحظات استثنائية. طبعا كرة من اليسار، موسكيرا وكرة الطولية، نقلة إلى الناحية اليسرى، هل التسلل موجود؟ نيمار والتقدم، والراية ترفع بهذه اللحظات. نعم كان موجودا التسلل، كان موجودا التسلل، كرة تعود. حكم اللقاء رفع الراية سريعا، بعيد عن البروتوكول بأنك تنتظر، وبالتالي هذه ماذا، كيف نفسرها؟ نفسرها بأن الحالة كانت واضحة جدا وبيقين تام للمساعد الأول، وبالتالي رفع الراية. كرة في وسط الميدان، صافرة تأتي، خطأ بهذه اللحظات لمصلحة فريق يونيفر سيداد. سنترال، كرة في وسط الميدان، راجعة إلى الخلف، نقلة قصيرة وإلى الجانب الأيمن، يأتي الاعتراض، عملية التحول الآن والتقدم لمصلحة عناصر فريق سانتوس، سقوط على مستوى أرضية الملعب، وخطأ من الناحية اليسرى، خطأ من الجانب الأيسر

كرة واقتراب الآن هذه كرة نيمار، التقدم بهذه اللحظات لكن تعود، صراع موجود. الاستحواذ الكبير لمصلحة أصحاب الدار. نقل إلى الناحية اليمنى، كرة في دائرة المنتصف، ساعة من اللعب قد انقضت وسانتوس يتقدمون. كرة من الجهة اليمنى، يونيفرسيداد مشروع تعادل وحارس المرمى. الكرة الثانية تبعد وبالثالثة تبعد نعم بعد حارس المرمى. الكرة الثانية أبعدت عن طريق لوكاس اللاعب البديل، اندخل هنالك بدلا من فرياس تسديد بهذه اللحظات وإلى خارج أرضية الملعب. تغييرات قادمة، ألكسندر غونزاليس وكذلك دانيال دي سوزا إلى أرضية الملعب. يغادر لوغو، وهنالك بالرقم 30 ألكسندر غونزاليس يغادر سوسا. أسماء جديدة إلى أرضية الملعب، هذا دي سوزا، دانيال، وهنالك ألكسندر غونزاليس. كرة في وسط الميدان تصل لعناصر فريق سانتوس، عندما دخل بديلا كابرييل بدلا من أرو، نيمار دخل بدلا من ميكيليتو. كرة من الجهة اليسرى، نقل إلى الأمام، انطلاقة وفرصة، محاولة الآن لمصلحة سانتوس، ذات التمريرة، فرصة قائمة، نقلة أخرى، هذه الكرة الثالث، نعم اكتمل الثالث، لكن العارضة، وهنا الاكتمال، هنا الاكتمال، هنا الاكتمال. مينينو الظهير الأيمن يوقع على التأهل بهذه اللحظة، نعم لمصلحة سانتوس، بنقلات مميزة، باعتراض من العارضة، لكن مينينو أكدها، مينينو دونها، مينينو يأخذ بسانتوس إلى الدور ثمن النهائي. هذه الكرة من الناحية اليسرى، النقلة إلى باريال من نيمار، هذه الكرة وبعد ذلك العارضة، وهنا التسديد والتسجيل. كان باربوسا ولم يكن نيمار، وهنا التأكيد نعم من قبل مينينو. العارضة اعترضت بالمرة الأولى، لكن مينينو أكدها بالمرة الثانية ووصل الهدف الثالث لمصلحة فريق سانتوس، وصاروا على بعد هدف واحد من نتيجة مباراة الذهاب، لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب. مينينو يسجل الآن، غابرييل مينينو، غابرييل صنع الثاني، غابرييل البديل، وغابرييل باربوسا سجل الثاني، وغابرييل مينينو سجل الثالث. إنه يوم غابرييل. كرة من الناحية اليسرى من أجل هدف رابع، هذه كرة قائمة، مينينو والتسديد، ارتطمت، محاولة مرة أخرى، تارة هنا وتارة هناك، ولكنها لم تكتمل. نعم إنه يوم اسم غابرييل. كرة لدى موسكيرا، الانطلاقة من اليسار لكن إلى رمية تماس، تصل إلى رمية تماس،
بهذه اللحظات. كرة من الناحية اليسرى، نقلات موجودة قائمة، نقلة إلى منطقة الخطر وكرة بالرأس لكن لم تكتبل، وبعد ذلك إلى روزلو حارس المرمى. صارت النتيجة الإجمالية 7-2، وهم لا زالوا يبحثون هنالك عن أهداف. سانتوس نعم، كرة على مستوى خط الدفاع، نقلة إلى الجانب الأيسر، التقدم بهذه اللحظات باريال لكن إلى خارج أرضية الملعب. ماذا هناك؟ نعم هناك دقيقة التوقف ودقيقة الاستراحة في هذه الموقعة في شوط اللقاء الثاني. تصل النتيجة 7 أهداف، الأمور باتت واضحة جدا نعم، بانتظار التأكيد، ويأتي التأكيد عن طريق صافرة النهائي. بالنسبة لهذا الرجل يستمر الأمل، وهكذا في عالم كرة القدم. لكن منطقيا بعيد يا دانيال ساسو، مع ذلك هو يلعب من أجل كرة القدم، يريد الاستفادة من هذه المباراة أي إن كانت النتيجة، لأنه بالأول والأخير يواجه سانتوس وعليه أن يستفيد وإن خسر أمام سانتوس. هذه رأسية باربوسا، هذا هدف منينو، هذه أهداف سانتوس في لقاء هذا اليوم. جابرييل باربوسا صاحب 29 سنة، والحديث عن لعب لفلامينغو، لعب لبروزيرو، لعب لإنتر ميلان، لعب لبنفيكا، بدأ مع سانتوس. حديث عن مسيرته، يمتلك هنالك 18 مباراة مع المنتخب البرازيلي وخمسة أهداف نعم. كرة تقدم بهذه اللحظات من الناحية اليمنى، نقلة موجودة، فرصة من أجل هدف جديد لكن لم تكتمل الكرة الماضية. هنا لعناصر فريق يونيفرسيداد، نقلات موجودة، اقتراب وعرضية إلى المنطقة لكن لم تكتمل، قائمة عن طريق موسكيرا، يبحث موسكيرا، تمريرة وعرضية الآن إلى منطقة الجزاء وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركنية نعم. فرصة التسجيل، هذه المحاولة الماضية كرة ثابتة بهذا التوقيت،
نقل إلى منطقة الجزاء وبعد ذلك إلى الشباك إلى الشباك إلى الشباك. وصل الهدف الثاني لمصلحة يونيفرسيداد برأسية موتس بحطة موتس، الرأسية اكتملت من غونزالو موتس هذا الأرجنتيني أو لا، كانت بالفخذ الأيسر. هذه الكرة راقبها شاهدها، ذهب إليها براسلو، لكن هنالك كرة موتس عرفت الطريق ويأتي الهدف الخامس في هذه المباراة، الثاني لمصلحة الضيوف، وبالتالي تصبح النتيجة الإجمالية 7-3. وصلت على يسار براسلو، أتى الثاني عن طريق الأرجنتيني، وبالتالي يقلصون الفارق لهدف واحد في لقاء اليوم. موتس الأرجنتيني في شباك سانتوس يسجل الآن كرة من الناحية اليمنى، نقل إلى الأمام، عملية التقدم، البحث بهذه اللحظات وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، يأتي التنفيذ، التقدم الآن، لكن تقطع وتعود، صارت لعناصر فريق سانتوس مرة أخرى حالة المرور والتوغل، لكن عائدة لفريق يونيفرسيداد. كرة إلى الأمام، تغطية حاضرة، كرة في وسط ملعب المباراة، تعود لبراسلو لحارس المرمى، وكرة من الجانب الأيسر، التحضير من ألفينيغرو سانتوس بلقبهم، هذه فرصة لكن إلى حارس المرمى. نعم، ألفينيغرو بلقب سانتوس الشهير، أسود وأبيض إذا أردت التعريب. كرة من الجانب الأيسر، ألفينيغرو يعني الأسود والأبيض أو أسود وأبيض، كرة إلى الجهة اليمنى لمصلحة الضيوف، عملية التقدم، كرة ومحاولة، لكن هنالك يأتي التدخل وإلى خارج أرضية الملعب، وصل هنالك إلى رمي التماس بتهديد أزرق، كرة توغل واقتراب أو مرور واقتراب إلى الناحية اليسرى الخالية، محاولة الآن، عرضية إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، يبحثون عن التعادل، لا شك بذلك، وإن كانت النتيجة الإجمالية بفارق كبير يعودون بالتعادل من البرازيل، فإنه أمر جيد حتى لو غادروا البطولة، حتى لو غادروا بسبب مباراة الذهاب، إلا أنه التعادل مع سانتوس في أرضه، مع سانتوس في ملعبه، مع سانتوس في دياره، يعني الكثير بالنسبة لفريق يونيفرسيداد. تغيير الآن، باريال يغادر وسيدخل إيغور فينيسيوس ومعه روني، يغادر رويزر، روني بالرقم 11، فينيسيوس هنالك، إيغور فينيسيوس بالرقم 18، كرة ونقلة، موسكيرا بالجانب الآخر كذلك يغادر، ويدخل سارلي، روبرتو سارلي، هذه كرة، يأتي التدخل، التقدم الآن لعناصر فريق سانتوس لكنها تقطع، كرة من الناحية اليسرى، على مستوى خط الدفاع،

كرة من الناحية اليمنى، الضغط الموجود، كرة في وسط الميدان لمصلحة الضيوف، نقلة وفي دائرة المنتصف، طولية تلعب، التدخل يأتي، ضغط موجود، تقدم بهذه اللحظات، كرة في وسط الميدان تلعب لكنها لم تكتمل، نعم، ومن الجانب الأيسر. كرة من الناحية اليسرى، تمريرات حاضرة، عملية التقدم والبحث عن المكان المناسب، كرة لدى عناصر فريق يونيفرسيداد سنترال، يأتي هذا التدخل وإعادة الكرة بالصدر إلى حارس المرمى براسلو، الكرة إلى مينينو، أو هنالك الحديث عن فينيسيوس إيغور. أنانياس إلى الأمام، جابرييل، أنانياس، سكوبار، تلعب أمامية، عملية التقدم، التوغل، الانطلاقة، كرة من اليسار، عرضية إلى المنطقة، البحث هنا عن هدف رابع ممكن، لكن هنالك كرة ما اكتملت ولا زالت، إيغور، فيني، فيني، فيني، من اليمين، التسديدة من إيغور فينيسيوس لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ضربة ركنية، نعم. تصل هنالك إلى ضربة ركنية، نعم. كرة من الناحية اليسرى، وسلاح الكرات الثابتة لعناصر فريق سانتوس، عرضية لكن يأتي التدخل، لو مرت كان ممكن أن يكون هنالك سيناريو آخر بالكرة الماضية، كرة لعناصر سانتوس، راسلو والتمرير من الجانب الأيمن، نقلات قصيرة، كرة باللون الأبيض واصلة، عملية التقدم إلى الجانب الأيسر، نيمار، بكرة نيمار، وكرة نيمار إلى الأمام، قائمة لسانتوس ويبحثون من خلالها، راح نيمار، عدت نيمار، التدخل كان موجودا، ولو أسقطت نفسك على أرضية الملعب يا نيمار لكانت هنالك ركلة جزاء، لأن التدخل كان موجودا، لأن التدخل كان موجودا. كرة من الجهة اليمنى قائمة، إيغور فينيسيوس، والتقدم والتوغل والبحث والتمريرة إلى الجانب الأيسر، الملك بكرته، الملك بتسديدته، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، استشعرت بأنه نيمار لكن لم يكن نيمار، كان روني، وبتسديدة روني لم تكتمل الأمور، وصلت هنالك إلى ضربة مرمى. كرة من الناحية اليسرى، ندخل بالدقائق العشر الأخيرة هنا في شوط اللقاء الثاني، في مباراة اقتربت من نهايتها بأفضلية على مستوى الذهاب والإياب لمصلحة سانتوس البرازيلي، التقدم بهذه اللحظات وفرصة التسجيل، لكن الكرة راحت إلى خارج أرضية الملعب، بربوسا والتسديد، لكن كرة بربوسا تصل هنالك إلى ضربة مرمى، هذه التسديد تصل إلى ضربة مرمى، ويبدو بأن هنالك تغيير قادم ممكن على مستوى صفوف فريق يونيفرسيداد سنترال، من سيغادر ومن سيدخل إلى أرضية الملعب،
غادر رودريغيز ويدخل بالرقم 4 فيلاسكيز ويليامز. فيلاسكيز ومايكل أو فيسنتي رودريغيز يغادر أرضية الميدان. كرة على مستوى خط الدفاع. بالسلامة لكل اللاعبين. نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وأن لا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة. هذا التدخل باللقطة الماضية الذي كان على زباتا. تغيير آخر يبدو ذلك بصفوف فريق يونيفرسيداد إلا إذا ذهب لأخذ التوجيهات لدقائق قادمة لدقائق متبقية. يقبلون الشعار ويقفون هنالك خلف الأبيض والأسود، يقفون خلف ذلك النادي الكبير، ذلك الذي قدم الكثير للكرة البرازيلية. نعم، إذا أردت أن تتحدث عن اللاعبين فقد تحدثنا سابقا ونعود الآن. غيلمار، دورفال، إيدو، روبينيو، جوفاني، بيليه تحدثنا عنه يجب أن نتذكر في كل قائمة، وبالتالي تتحدث عن كارلوس ألبرتو توريس. وإذا أردت الحديث عن ألقاب ففي بطولة كبرى هنالك على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية الليبرتادورس يمتلكون من هنالك 3 ألقاب. حتى إذا أردت الحديث عن بطولة الأنتر كونتيننتال هنالك كأس العالم للأندية بالنظام القديم، فيمتلكون اللقبين ما بين أو بسنتين، سنة 1962 و63. بالتالي نتحدث عن ألقاب كثيرة بالنسبة لهذا النادي البرازيلي. هناك في البطولات المحلية في كأس البرازيل يمتلكون لقبا واحدا يا نيمار، وفي بطولة الدوري يمتلكون 8 يا نيمار، يقفون خلفك هنالك حتى مع التقدم بالعمر يا نيمار. العودة لاستئناف اللعب. بعد خروج زباتا لتلقي العلاج خارج أرضية الملعب، عملية الإسقاط بهذه اللحظات. كرة على مستوى خط الدفاع. بالسلامة لزباتا. ضغط موجود، استرجاع الكرة، عادت مرة أخرى، نقلة خاطئة صارت برازيلية، عادت فنزويلية، كرة من اليسار، الاقتراب الآن لكنها على مستوى خط الدفاع تعود لعناصر فريقي سانتوس. التحول والانطلاقة، الكرة من الناحية اليسرى، هذه محاولة، هذه فرصة، هذا اقتراب، هذه طلعة، هذه كرة، هذا هدف، هذا هدف ممكن بهذه اللحظات، لا زالت قائمة لمصلحة سانتوس. نقلة إلى منطقة الجزاء، يأتي الإبعاد وتعود باللون الأزرق الآن، تؤمن هنالك من قبل حارس المرمى سكيافولي صاحب 32 سنة. كرة طولية تلعب الآن، عملية التحضير، في وسط الميدان لعناصر يونيفرسيداد.
كرة قائمة باللون الأزرق. من الجهة اليمنى ترتطم النقلة الماضية، تعود كرة من الجهة اليسرى، عملية الاقتراب هنالك في الدور المحلي في بنزويلا نظام مختلف، لكن لدينا طلعة ولدينا فرصة، لدينا محاولة. هذه الكرة السقوط على أرضية الملعب، وبالتالي حكم اللقاء لم يشير لأي شيء. انظروا لأرقام المواجهة بتسديدات إجمالية أكثر لسانتوس، التسديد على المرمى بفارق تسديدة واحدة لمصلحة سانتوس، كذلك 8-7 على المرمى لمصلحة سانتوس، 22-13 لمصلحة سانتوس كذلك على حساب يونيفرسيتات. كرة من الناحية اليمنى، محاولة الآن، عرضية وصل وهنا التسديد لكنها إلى خارج أرضية الملعب، لم تكتمل الكرة الماضية، أراد العودة وهو مصابا هنالك. زباتا لم تكتمل كرة زباتا، وكاد أن يعود إلى دياره بالتعادل من أرض البرازيل. هذه الحالة الماضية، هذا التدخل، يعني هذه سقط بها نيمار على مستوى أرضية الملعب، لم يتحصل على شيء، وهذه صعب شخصيا أن أجزم بها بحقيقة الأمر. لكن لدينا الآن كرة من الناحية اليمنى، سنعود، هذه فرصة ونقلة من أجل التسجيل وبعد ذلك إلى خارج الميدان. أما الحالة التي سبقتها لمصلحة نيمار وعملية السحب لكن لم يسقط نفسه على أرضية الملعب، لو أسقط نفسه لكانت ركلة جزاء، تلك الحالة التي مر بها وصار أمام اعتراض من قبل فريق يونيفرسيتات. هذه محاولة وإبعاد موجود، نعم الحالة التي صار ممتعضا من خلالها ولم يسقط على أرضية الملعب، لو سقط على أرضية الملعب تلك أوجه أن تكون ركلة جزاء بحقيقة الأمر، قياسا بالحالة الماضية التي صعب جدا أن أتم من خلالها بأنها ركلة جزاء. وهذه فرصة إلى خارج أرضية الملعب، بوسة الكرة إلى خارج الميدان، أضاع الكثير باربوسة، ونقلة نيمار، يقدم الكثير نيمار هنا في شوط اللقاء الثاني. كرة من الجانب الأيسر، نعم ولم يعد نيمار السابق لكن لا زال يحتفظ على جزء من نيمار السابق، الموهبة موجودة لدى هذا الساحر البرازيلي. كرة والتقدم الآن، أمامية تلعب، عملية الاقتراب هنا من أجل التعادل لكن التدخل موجود. دخلنا بالدقيقة 90، نعم الحديث عن الدور الفنزويلي، أردت الحديث هنالك عن يونيفرسيداد، الحديث عن دوري يتكون من 14 فريق، بعد ذلك بعد الانتهاء من 13 مباراة من مرحلة واحدة، لكن الآن لدى فريق سانتوس من أجل هدف رابع، من أجل هدف رابع ممكن الآن، كرة قائمة ويأتي التدخل، رجعت مرة أخرى التسديد والقائم، يا الله القائم الأيسر يتدخل ويمنع سانتوس من هدف مميز، من هدف جميل بكرة بالR2، ولكنها لم تكتمل ولم تصل كرة روني، راحت كرة روني، والرابع لم يكتمل باللقطة الماضية. نعم كرة من الجهة اليمنى، التقدم الآن، البحث بهذه اللحظات من أجل التعادل، العودة إلى الديار بنتيجة أفضل من نتيجة الذهاب. الكرة من الجانب الأيمن، 5 دقائق كوقت مضاف هنا في شوط اللقاء
الثاني. نعود لحديثنا عن الدور البنزولي، 14 فريق يلعبون بمرحلة واحدة، يعني مرحلة الذهاب نستطيع القول، 13 مباراة. بعد ذلك أصحاب المراكز الثمانية الأولى ينتقلون إلى مجموعتين. يونيفرسيداد لم يكن بوضع جيد، يعني إذا أردت الحديث عن المرحلة الأولى المتكونة من 13 فريق، هذه كرة، هذه محاولة، وبعدها إلى خارج أرضية الملعب. كانوا بالمركز الرابع بالمرة الأولى، لكن بعد ذلك والانتقال إلى مرحلة المجموعات فكانوا يتواجدون بالمجموعة الأولى وحققوا المركز الأخير، غادروا بعد ذلك يتأهل. طبعا قلنا احنا 14 فريق ثم إلى مجموعتين تتكون من أصحاب المراكز الثمانية الأولى الذين يذهبون للمجموعتين، بالتالي من المجموعتين بطل كل مجموعة يذهب إلى نهائي الدوري، إلى نهائي الدوري. واكتمل الدوري هنالك في فنزويلا، كرة من اليسار وإلى خارج الميدان. كرابوبو هو بطل الدوري بعدما فاز بالمباراة النهائية 2-1 هنالك في 8 يونيو، يعني نتحدث عن بطولة كانت في الشهر في الشهر الماضي. يعني أنا ظننت بأن البطولة أو الدوري كان يلعب أيام كأس العالم، لكن لا، انتهى قبل كأس العالم بفترة قصيرة جدا. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، ثابتة، ويأتي التنفيذ، سينتهي الوقت المضاف وسيتأهل هنالك سانتوس إلى المرحلة المقبلة. سانتوس ثاني المتأهلين من الدور التمهيدي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كوبا سود أمريكانا هنالك في أمريكا الجنوبية. والحديث عن سانتوس ومسار سانتوس، مكارا ينتظر، مكارا يترقب. نعم، مكارا سيواجه سانتوس كرة وإلى خارج الميدان. مكارا الإكوادوري يترقب المباراة القادمة التي ستكون أمام سانتوس، وستلعب المباريات في أغسطس. نعم، كرة من الناحية اليسرى، أول مباراة، يعني لم يتم التحديد بشكل دقيق. هذه كرة من الجانب الأيسر، فرصة الآن، عرضية من أجل هدف جديد، هدف جديد، وصل الرابع، وصل التأكيد. روني روني روني روني روني روني بعد ضربة أولى، بعد حطة أولى أوقفها القائم الأيسر، لكن يدور روني الهدف الرابع هنا مع اقترابنا من الختام، مع اقترابنا من التأكيد. روني يأتي بتأكيد آخر، روني يأتي بهدف آخر، روني براسيته أعلن الرباعية، رباعية هنا في مباراة الإياب كما كانت في مباراة الذهاب، لكن بفارق هدف وحيد ما بين المباراتين، 4-1 ل4-2. هذه كرة من اليسار، هذه عرضية، وهذه حطة من روني، راسية من روني، الرابع لمصلحة سانتوس، الرابع لمواجهة مكارا. هنالك المباراة التي ستكون بمرحلة الذهاب ما بين 11 و13 أغسطس، ومرحلة الإياب ما بين 18 و20 أغسطس، هنالك في الدور ثمن النهائي أمام مكارا الإكوادوري. سادة الكرام في كل مكان، وصلت معكم إلى الختام، على أمل الملتقى في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: أجد بطولاتها، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.
1: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.
2: طيب احنا فتح كلام كده، درش ما بيخافش.
3: السودة ليه كبير يحكم في عمره،
4: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
5: انتوا ايه ما بتحسوش؟
6: انا اللي خسرت كل حاجة.
7: يا واد خبيث على خبيث يا شراس.
4: لا بعد انت زودتها قوي.
8: انتوا مين اصلا؟
4: انتوا مين؟
2: تنسيت تاني ولا ايه؟
9: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
2: مفيش بيع ولا شراء، طول ما اللي اسمه درش ده حي.
4: حي
10: الشيخ مصر، حي الشيخ مصر، حي.
11: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب.
12: حلو قوي. فاصل ونواصل.
2: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
13: ابدا الذي في السماء.
5: يا اخي انت سعيد ابو سن.
2: الله،
5: كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقولي ده جوزي.
2: حرك بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
14: درش من الاثنين الى الجمعه على بين دراما.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
15: That tiny kid grew up to be me. Well, Harris. Older? Yep. Bigger? Not so much. Life hasn't been easy, but I keep it moving.
16: I believe in you.
17: And I made you sandwich. Catch!
18: Oops. Airball. Sorry about that.
15: I never lost a dream.

0: وانتي كنتي كل شيء بروجي ما درنا وان.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلط بغي غير وحدة، ليه عند ولا يتحدى، الحب وصلك وتقعدى.

لنا

0: لنا.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: خلقك تقن.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهاية المقابلة.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: الحب.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

بينا.

0: لنا.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: عشقك سعيد عليها.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

الله.

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. الموعد الرابع، اليوم الرابع لمنافسات كأس أمم إفريقيا السيدات، والمقام حاليا في المملكة المغربية. هنا المجموعة الرابعة التي تجرى في مدينة الدار البيضاء، موزعة بين ملعبي العربي الزاولي وملعب مولاي رشيد. هذا ملعب مولاي رشيد الذي يحتضن مباراة غانا الرأس الأخضر، غانا الأكثر خبرة الأكثر حضور، 12 مشاركة على مستوى كان السيدات كابو فيردي. الرأس الأخضر الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، شأنه في ذلك شأن منتخب مالاوي الذي أحدث المفاجأة بالأمس بعد انتصاره على نيجيريا بطلة نسخة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين. إذا لحظات تنطلق المواجهة، نتعرف على تشكيلة المنتخبين. منتخب غانا بكل تأكيد المرشح للانتصار في هذه المواجهة بحكم خبرات العديد من اللاعبات المتواجدات في هذه أكيد النسخة القارية 14. مشاهدي الكرام، أمام منتخب رأس أخضر الذي يحضر كما قلت ويكتشف لأول مرة منافسات هذه القارة. إذن زوليخا أرماسي أمامنا على الصورة، هي التي ستقود المباراة. الحكمة المغربية، نعم، ستكون القيادة لهذه المواجهة. غانا في مواجهة الرأس الأخضر. دعونا نبدأ بمنتخب الرأس الأخضر، الأسماء التي ستلعب. الاختيارات لسيلفيريا نيديو، نعم، سيلفيريا نيديو التي تقود منتخب الرأس الأخضر. تختار العناصر التالية: لدينا في حراسة المرمى ياسينتا رودريغيز، رقم 11 ليونيد رودريغيز، رقم 3 أليفيا كيلي، رقم 5 إليا فييرا، رقم 20 إيرلاندا لوبيز. في وسط الميدان لدينا رقم 6 مايسا كاردوسو، رقم 4 لاريسا ميلو، رقم 16 لدينا داروس. على مستوى الخط الهجومي، رقم 10 ناتاشا وانون، رقم 19 لوريان تافاريش، رقم 7 إيفانيا موريرا. إذن هذه الأسماء التي تمثل الرأس الأخضر في هذه المباراة. بالمقابل اختيارات بيوركينغرين المدرب الذي يشرف على تدريب منتخب غانا، يختار سينتيا كونلان في حراسة المرمى، رقم 2 بنديكت سيمون، رقم 17 بورتيا بواكي، رقم 3 سوزان أمادوا، رقم 23 جوزيفين بونسو، رقم 6 جينيفر كوجو، رقم 11 أليس كوتسي، رقم 8 شونتيل بوي. هذه أبرز اللاعبات في خط وسط الميدان. هذه اللاعبة بوي، شونتيل في منتصف لجانبها غراس أسانتيوا. لدينا رقم 7 برينسيس مارفو، وفي الخط الهجومي دوريس بوادوا. يعني لما نشوف القائمة الحالية لمنتخب غانا، نصف المنتخب إن لم يكن أكثر من النصف كان متواجد في نسخة الماضية. مشاهدين الكرام، غانا التي أنهت كان السيدات الماضي في المغرب 2024 في المركز الثالث، وصول منتخب غانا إلى نصف النهائي والظفر بالمركز الثالث بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات ترجيح. منتخب غانا يعني وصل تاريخيا ثلاث مرات لنهائي كان السيدات 98 2002 و2006، واحتل المركز الثالث في أربع مناسبات، أولا في 2000 وأخيرا في 2024. المناسبة ثلاث منتخبات منذ بداية هذه البطولة، ثلاث منتخبات فقط فازت باللقب القاري. نيجيريا صاحبة الرقم القياسي 10 ألقاب، غينيا الاستوائية لقبان، وجنوب إفريقيا لقب واحد. هذه الكرة للأمام، ولكن تذهب سالة بعد ذلك لحارسة مرمى الرأس الأخضر. الرأس الأخضر اللي كان عنده بالمناسبة مباريات ودية هنا في المغرب، وتحديدا
في مدينة دار البيضاء الرأس الأخضر على مستوى تصنيف الفيفا 120 عالميا. 120 عالميا مشاهدي الكرام، المنتخب اللي خاض العديد من المباريات الودية وخاصة أمام المنتخب المغربي، وتسديدة لكن تمر جانبا. الرأس الأخضر اللي خسر مع المغرب 3-0 في ودية شهر مارس، ورجع خسر قبل الأيام فقط في ملعب البيرجيغو بأربعة أهداف، نعم أمام أو خمسة أهداف أمام المنتخب المغربي. أكثر المنتخبات اللي واجه وديا الرأس الأخضر ومنتخب المغرب 2025 ومباراتين في 2026 تحضيرا لهذه البطولة مشاهدين الكرام. آخر مواجهات كما قلت كانت في ملعب البيرجيغو، والانتصار كان كاسح للمنتخب المغربي. إذا ترجع كرة فائدة هنا الرأس الأخضر، الرأس الأخضر العديد من النواقص شفناها في المباريات الودية. شخصيا تابعت مباراة مغرب الرأس الأخضر، كثير من السلبيات على مستوى الانتشار التموضع خاصة في الخط الخلفي، ضيف على ذلك المشاكل على مستوى حراسة المرمى. عموما ننتظر هل بإمكان الرأس الأخضر أنه يعمل مفاجأة اليوم كما فعل منتخب الملاوي. الملاوي بالأمس أول مشاركة، أول مباراة له في تاريخه على مستوى نهائيات الكان، ينتصر على من؟ ينتصر على بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي منتخب نيجيريا. ولا واحد كان ينتظر هذه النتيجة صراحة. مراوي أول حضور يفوز بشجاعة كبيرة وبتنظيم ممتاز، حقق انتصار أنا أعتبره تاريخي أمام منتخب نيجيريا اللي حقق لقب البطولة في النسخة الماضية. طبعا هذه المجموعة الرابعة التي تضم مالي ومنتخب الكاميرون. كاميرون مالي سيتواجهان اليوم في ملعب العربي الزاولي، بينما مباراة غينا الرأس الأخضر التي نتابعها هي في نفس المدينة بملعب موريرشيد. كرة وانطلاقة عن طريق موريرا لازالت لفائدة منتخب الرأس الأخضر. مقطوعة الكرة شونتيل بوي كوجو تلعب للجهة اليمنى. هناك بونسو، أربعة لاعبات في خط الظهر اليوم بالنسبة لغانا. لدينا بونسو في مركز الظهير الأيمن، ولدينا أيضا في الجهة اليسرى بنديكت سيمون في محور الدفاع بواكي ودوا. هذه الكرة للأمام لكن سهلة بعد ذلك لحارسة المرمى ياسينتا رودريغيز. طبعا الوقوف لاعبات الغانيات كوتشو كلعبة ارتكاز أمام اللاعبتان المميزتان صراحة شونتيل بوي، إضافة إلى أسانتي ورقم 5 اللاعبة المخضرمة واللاعبة أيضا المهمة على مستوى الخط وسط الميدان الهجومي. مارفو في الجهة اليمنى، كوتسي على الجهة اليسرى، ثم بوادوا في خط الهجوم. فعلا بوادوا دوريس هي من تقود هجوم منتخب غانا. بواكي هذه قائدة المنتخب الغاني، تمشي لي كوتسي تخسر الكرة، لعبة كوتسي أجملان لمنتخب الرأس الأخضر. هذه خطيرة ولكن بعد ذلك خروج حارسة المرمى كولان. أول هجمة لمنتخب الرأس الأخضر عن طريق اللاعب لوريان تافاريس. لوريان تافاريس حاولت في اللقطة الماضية لكن الأسرع كانت كولان حارسة مرمى منتخب غانا المصنف 60 عالميا. منتخب غانا فعلا تصنيفه 60 عالميا، معظم الأسماء تنشط في أوروبا. هذه خطيرة جول. هدف أول مبكر لمنتخب غانا عن طريق المهاجمة بوادوا. هذه بوادوا توريس
تفتتح باب التأجيل. كان منتظر لأنه اليوم منتخب الرأس الأخضر سيعاني كثيرا. يعني قد أكون متسرعا في حكمي، ولكن أنا من خلال مشاهدتي للمباراة الودية الأخيرة بين المغرب والرأس الأخضر اتضح بأن هناك مشاكل كبيرة على مستوى الدفاع وحراسة المرمى، وهنا يتأكد الأمر بصفة مبكرة. بواكي هنا في تمرير الكرة، وبوادوا تتابع بطريقة رائعة جدا، فنيات عالية جدا عند بوادوا هنا بلمسة واحدة ترفع على حارسة المرمى رودريغيز. إذن 1-0. أنا نقول من الآن غانا ستفوز بسكور كبير، مع الاحترام الكامل لمنتخب الرأس الأخضر، ولكن أنا سأقول من الآن، سأعطي حكمي من الآن وتوقعي من الآن، منتخب غانا سيكتسح الرأس الأخضر في هذه المواجهة. كرة في الجهة اليمنى، هناك صافرة وخطأ، تم الإعلان عنه لفائدة المنتخب الغاني 60 عالميا كما ذكرت. معظم الأسماء تنشط في أوروبا، ألمانيا، إسبانيا، المجر، النرويج، تركيا، إضافة إلى الكوتسي التي تنشط في نادي الأهلي السعودي، حتى في الدوري المكسيكي، في الدوري الأمريكي، يعني نخبة كبيرة وجودة كبيرة عند المنتخب الغاني من أجل المنافسة على اللقب. غانا التي لم يسبق لها إحراز لقب الكان، وهي التي حضرت في 4 مناسبات في المشهد الختامي منذ انطلاق هذه البطولة. نتيجة تغيرت، بوادوا صاحبة 23 سنة توقع أول أهداف هذه المواجهة. كرة من جديد لفائدة المنتخب الغاني، محاولة تغطية عن طريق إيرلاس، لا هذه فييرا، فييرا من قامت بالتغطية، إليا فييرا لتنشط في محور دفاع منتخب الرأس الأخضر. كرة تمشي للتماس، بالأمس كان الموعد مع مباريات المجموعة الثالثة، انتصار كبير لمنتخب زامبيا على مصر 6-0، والمفاجأة الكبرى خسارة نيجيريا 3-2. مباراة مثيرة خاصة في الوقت بدل الضايع، بعدما كان منتخب مراوي متقدم منذ الدقيقة 73 وعزز النتيجة في الدقيقة 79، لكن شفنا 3 أهداف في الوقت بدل الضايع، 3-2، 5 أهداف في مباراة وموقعة ملعب المدينة، بالمقابل 6 أهداف في موقعة الملعب الأولمبي لفائدة زامبيا على حساب المنتخب المصري. 11 هدف هي محصلة المباراتين بالأمس، مباراتي المجموعة الثالثة. الكرة تمشي للأمام، هناك خطأ أم لا؟ فعلا كان في تدخل، وبالتالي ضربة حرة لفائدة منتخب الرأس الأخضر. هذه الإعادة مجددا، نعم كان فيه رفع القدم هنا من لاعبة كوتسي لتنشط في نادي الأهلي السعودي أمامنا على الصورة، واللي تظهر طبعا في الجهة اليسرى في مركز الجناح تلعب الضربة الحرة فائدة منتخب الرأس الأخضر. حتى الآن 1-0 من أول فرصة لغانا، تسجل اللاعبة بوادوا تلعب الضربة الحرة، كرة وصلت لرودريغيز، مرسلة طويلة للأمام، وهناك تغطية حاضرة من جانب اللاعبة بواكي، هي من صنعت الهدف. بواكي هي صاحبة التمرير الحاسمة في اتجاه بوادوا، يلعب التماس. إذن رودريغيز، هذه ليونيد رودريغيز تلعب الجانبية باحثا عن وانون، وهناك خطأ، نعم هناك ضربة حرة لفائدة المنتخب الغاني، بينما على الصورة مدرب غانا شفناه طبعا كيم بيوركيرين اللي يشرف على منتخب غانا.
من السنة الماضية صاحب 44 سنة مشاهدي الكرام. طبعا الاسم اللي اقترن بتدريب أندية مغمورة لا في السويد ولا كذلك في الصين، ولكن دي أول تجربة على مستوى القاري على مستوى الإفريقي وعلى مستوى المنتخبات رفقة غان. طبعا نشوف أيضا نورا مدربة منتخب زامبيا بالأمس، مدربة السويسرية، وأيضا خورخي فيلا المدرب الإسباني الذي يشرف على تدريب المنتخب المغربي. يلعب التماس لفائدة الغانيات دوا بواكي، بواكي تلعب في الجهة اليسرى كوتسي، هذه كوتسي، كوتسي تتقدم هنا ترفع داخل منطقة الجزاء والتغطية موجودة، بعد ذلك عادت مجددا كوجو دوا دوا لمن أو طريقة مميزة في حصر الكرة من جانب اللاعب دوا، عادت لها الكرة مرة أخرى، هذه دوا في منتصف الميدان، كوجو في الاستلام لمن يا كوجو، عادت إلى دوا مجددا، دوا تفقد توازنها لكن تواصل، رجعت إلى بواكي، بواكي تتقدم في منتصف الميدان، بداية هجمة أسانتيوا، هي الكرة لسايمون، ضيعت شانتيل، ضيعت الكرة لشانتيل في اللقطة الماضية. كرة من جديد فائدة منتخب الرأس الأخضر، رودريغيز تمشي لي ميلو في منتصف الميدان، بدأ يتخلص تدريجيا منتخب الرأس الأخضر من داشة البداية ومحاولة تنظيم صفوفه ومحاولة بناء الهجمات، لكن اليوم قد يصطدم بعائق كبير وكبير جدا، هو خبرات اللاعبات الغانيات وجودة بعض اللاعبات الغانيات بحكم تواجدهن في أندية محترمة جدا وأندية في دوريات قوية جدا، وهذا عامل يعطي الأفضلية بكل تأكيد لمنتخب غانا. صحيح يعني في بعض الأحيان تقع المفاجآت، والمفاجأة شاهدنا بالأمس رغم يعني تواجد نيجيريات مخضرمات بخبرة كبيرة بتواجدهن في أندية كبيرة، ولكن رغم ذلك حدث العكس، منتخب مالاوي هو من حقق انتصار مثير، لكن ننتظر ننتظر، هي البدايات فقط، ممكن تقع عطرة، ممكن تتعطر في مباراة، ولكن بعد ذلك تتدارك الأمر، ممكن ينطبق على منتخب نيجيريا الذي يتواجد في نفس مجموعة مصر وزامبيا، كل تأكيد مباراة القمة نهائي قبل الأوان من القمم المبكرة في دور المجموعات، تلك المباراة التي ستجمع بين زامبيا ونيجيريا، زامبيا ونيجيريا، هذه قمة مبكرة في دور المجموعات ستجمع بين المنتخبين نيجيريا وأيضا منتخب زامبيا الذي سبق له أن تواجد في مناسبتين على مستوى دورة الألعاب الأولمبية وتواجد أيضا في المونديال السابق، بينما هنا كرة خطيرة لمنتخب غانا لكن الإبعاد، إبعاد كان حاضر، ترجع مرة أخرى يا ناصر، منتخب الرأس الأخضر بعيدة تماما مباشرة إلى تماس لفائدة الغانيات. إذن بونسو، وأنا أتذكر يعني معظم أسماء اللاعبات الغانيات اللواتي كنا حاضرات في كأس إفريقيا الماضية عندما وصلنا إلى دور نصف النهائي والفوز بالمركز الثالث على حساب جنوب إفريقيا، يعني بونسو، بواكي، كوجو، دوا، بوادوا، هذه فرصة الثاني، فرصة الثاني، فرصة الثاني، ولكن هنا حارسة المرمى رودريغيز لم تسدد بقوة، هذه الكرة لم تسدد بقوة، فرصة كبيرة، هل لاحظتم في الهجمة الماضية الفراغات الكبيرة في خط دفاع منتخب الرأس الأخضر؟ كنت أنا قبل حين أتذكر الأسماء اللي كانت متواجدة في النسخة الماضية، تقريبا تغييرات لم تحدث كثيرا في
القائمة وتشكيلة منتخب غانا. طبعا بونسو حاضرة، بواكي حاضرة، دوا حاضرة، كوجو حاضرة، شونتيل بوي حاضرة، أسانتيو حاضرة، بوادوا حاضرة. هذه كل أسماء تألقت في النسخة الماضية لكان السيدات، بينما هنا الخطأ، هنا المحاولة، هنا التسديدة من بوادوا كان ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة هذه التسديدة، وبالتالي كرة كان في متناول رودريغيز، ولكن في اعتقادي بأن الهدف الثاني قادم لا محالة، الهدف الثاني والهدف الثالث، ولكن خلوني نخمن هنا في المباراة أقل تقدير 4-0، أقل تقدير 4. لا أعلم إن كان منتخب الرأس الأخضر سيسجل، لكن أنا نشوف بأن منتخب غانا أقل تقدير ممكن 4 أهداف، خلونا في 4. كرة في منتصف الميدان وصلت على الجهة اليمنى، بونسو في المنتصف مجددا، كوجو ولو أن المنتخبات تفضل أنها تبدأ بالتدريج، يعني لا تحاول أن تقدم كل مجهودا منذ المباراة الأولى، لأن البطولة طويلة، هناك 3 مباريات في دور المجموعات، هناك 1/4 نهائي، نصف نهائي، نهائي، ونزيد نقول مرة أخرى ودائما أكرر في المباريات منذ انطلاقة الكان الأحد الماضي، هذه البطولة هي مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. هذه كرة لكوتسي، لا زالت عند كوتسي، لا هذه سايمون تحاول، سايمون تتحصل بعد ذلك على ركنية هي الأولى لفائدة منتخب غانا، أول ركنية للغانيات، صعود اللاعبة هنا سايمون رقم 2 اللي تحصلت على ركنية، بنديكت سايمون تلعب الركنية، من تدب للتنفيذ كوتسي أمامنا على الصورة، كوتسي تهيئ لي شونتيل هي في الأصل حاولت تسدد مباشرة، لكن لم تترك لها المجال لاعبة الرأس الأخضر رودريغيز، هنا الانطلاقة، هجمة مرتدة، لكن بنديكت سايمون تغطي، زالت لفائدة منتخب الرأس الأخضر، بواكي تترك بعد ذلك إلى رمية جانب، التغطية من قائدة المنتخب الغاني بواكي، اللاعب المساهمة في الهدف مورتيا بواكي. كرة لفائدة المنتخب الغاني، دوا على جهة اليمنى، بونسو عادت إلى دوا من جديد، دوا تتقدم ترسل الكرة طويلة إلى الأمام، لكن فقط هناك اللاعب كيلي فييرا، وصلت إلى رودريغيز على جهة اليمنى، هناك وانون رودريغيز صعوبة كبيرة يجدها منتخب الرأس الأخضر في تجاوز منتصف الميدان، نرجع مرة أخرى للغانيات، حاولت استرجاع كرة، ليس هناك خطأ، استرجاع نعم موجود، وهناك مخالفة، نعم هناك مخالفة، وبالتالي أول بطاقة صفراء في المباراة، أول كارت أصفر هنا تنال لاعب من؟ لاعب مايسا كاردوسو، أول إنذار في المباراة بعد 20 دقيقة على الانطلاقة، إعادة مجددة للخطأ المرتكب، إذن ستلعب الضربة الحرة، الكرة ستكون طويلة داخل منطقة الجزاء، انتظار التنفيذ عن طريق كيلي ترفع داخل منطقة الجزاء، وحارسة المرمى كولان في المتابعة، كولان دوا في الاستلاب، هيئة لي بونسو هنا، دائما إصرار المنتخب الغاني على الخروج بالكرة للمسة الواحدة، تمريرات القصيرة، هناك صافرة تالي في تدخل، تلعب الكرة بسرعة، تتهيأ على اليسار،
السلام. طريق اللعبة سايمون، بنديكت سايمون حاول تمشي لوحدها هنا بالكرة، في النهاية الإبعاد كان حاضر. تماس بعد ذلك، يعني بعد 22 دقيقة شاهدنا فرصة واحدة والفرصة اللي جاء منها الهدف. بعد ذلك يعني ضغط بعيد تمام، المشاكل بعيدة على رودريغيز وعلى كولان في بطاقة صفراء أخرى. دي مرة في صفوف منتخب الرأس الأخضر ليونيل دي رودريغيز. هذه الإعادة، هذه الحركة اللي خلت الحكم المغربية تخرج البطاقة الصفراء. بينما أنا الصورة مدربة الرأس الأخضر سيلفيريا نيديو يلعب التماس. طبعا اسم الرأس الأخضر على مستوى الكرة أكيد الحديث الفترة الماضية عما فعله رجال الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، مباريات تاريخية في أول مشاركة تاريخية للرأس الأخضر على مستوى المونديال. وأمل طبعا جماهير الرأس الأخضر ودولة الرأس الأخضر أن الكرة نال تصير كذلك عند حضور قوي جدا على مستوى القاري وعلى مستوى العالمي، والبناء على مكتسبات ما تحقق في المونديال بتواجد منتخب الرأس الأخضر في الدور الثاني. بينما انطلاقة من الجهة اليسرى زالت الكرة، طبعا مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين. وأمل جماهير الرأس الأخضر أكيد تطور الأداء للمنتخب النسوي في انتظار طبعا الأندية، ولو أن المشوار لازال طويل طويل طويل جدا حتى نتابع تألق للأندية في الرأس الأخضر. الآن الرهان الارتكاز على المنتخب الأول رجال وسيدات. رامي وسط الميدان، شانتيل تهي الكرة جهة اليسرى ناحية كوتسي. بلا شك منتخب غانا من المنتخبات المرشح أن تتواجد في المونديال السنة القادمة. بينما كرة هذه لمارفو العرضية، من يتابع؟ لا أحد، فقط هناك لعبة وانون تخرجها، رجعت لفايدة المنتخب الغاني. بونسو العرضية تحاول فيها بوادوا، ولكن الأقرب كيلي خرجت الكرة مباشرة للتماس، وبونسو هي من ستنفذ الرمية الجانبية. بونسو تلعب الكرة لدوا بواكي في الاستلام. لمن يا بواكي؟ أنا تراور تحضر لكوتسي. كوتسي وسط لاعبتين، طبعا المستوى الأكبر، الندية الأكبر ستظهر في مباريات خروج المغلوب. بداية من دور الربع النهائي يكون الموعد الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى ربع النهائي، والمتأهل إلى المربع الذهبي سيضمن بطاقة للحضور في نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. كرة في منتصف الميدان وصلت إلى بونسو، وبونسو كوجو سلمت الكرة، تهيأ لي أسنتيوا بواكي في المتابعة، لديها بنديكت سايمون. شانتيل تطلب الكرة، بونسو بالفعل توصلت بها، بونسو ترفع، بونسو المتابعة، في خطأ. العرضية ممتازة جدا من اللاعب بونسو، إن في النهاية بوادوا ترتكب الخطأ في حق حارسة المرمى رودريغيز. هذه الإعادة مجددا، العرضية الماضية فعلا كان في خطأ، كان في دفع من المهاجمة بوادوا. تلعب الكرة من جديد، فائدة المنتخب الغاني عن طريق بنديكت سايمون. بواكي تهيأ الكرة لدوا،
بونسو تطلبها شانتيل شانتلين شانتيل شانتيل ضيعتها شانتيل ضيعت الكرة ضيعت الكرة تسترجع خطأ على مستوى التمرير هنا بوادوا بوادوا وشانتيل بوادوا وشانتيل سوء تفاهم بين بوادوا وشانتيل تحركها لم يكن في المستوى الجيد اللاعبة شانتيل وبالتالي ضاعت فرصة إضافة الهدف الثاني لكن في اعتقادي الثاني قادم لحال لا محالة على ضوء يعني ما نشاهده في 27 دقيقة تقريبا منتخب واحد مسيطر على الكرة دوا المنتصف في الميدان مارفو مارفو مقطوع الكرة من كيلي طبعا اليوم ثنائية محور الدفاع كيلي مع لايبا فييرا اللي تحمل رقم 5 إيليا فييرا مع كيلي في محور الدفاع كرة في وسط الميدان تسترجع هنا لمسة يد أملا هناك لمسة يد أملا انطلاقة من الجهة اليسرى فائدة منتخب الرأس الأخضر فييرا ليا فييرا على الصورة تلعب التماس بونسو تحاول اللاعب ميلو ميلو رجعت الكرة للخلف فييرا كيلي لمن ميلو ضيعتها ميلو مشكلة كبيرة عند لاعبات الرأس الأخضر غير قادرات على الاحتفاء بالكرة حتى التمريرات معظمها لا تكون ناجحة هذه من الكرات المقطوعة بسبب قلة التركيز من لاعبات الرأس الأخضر وهذا اللي يخلي الكرة ترجع بسرعة للاعبات الغانيات بواكي في وسط الميدان كوتشو المراوغة ممتازة مراوغة ممتازة هناك اللاعب بونسو على اليمين مارفو تمرر شانتيل في وضعية تسديد شانتيل تسدد ولكن الكرة تصطدم بكيلي ترجع مرة أخرى غانية انطلاقة من جديد هنا دوا تراوغ شانتيل استلمتها مارفو على اليمين بونسو استلمت الكرة بجانبها مارفو تفضل العودة إلى الخلف استلام طريق دوا لا ضغط على لاعبات المنتخب الغاني يلعبن بشكل مرتاح على مستوى الاستلام وتسليم الكرة تمشي من جديد إيلاس أو خطأ هذه الأخطاء اللي ممكن تجيب الأهداف أخطاء هنا إيليا فييرا كانت تتسبب في الهدف أو سيميدو نعم على الصورة لدينا سيميدو بينما ميلو تتعرض للإصابة لعبة وسط الميدان لاريسا تتوصل المباراة كاردوسو مباشرة لمن أقرب إليه اللاعب بونسو ستكون في التغطية بونسو نتغطي نعم أو في خطأ في تدخل إن كان في تعمد في إيقاف تقدم اللاعب بونسو تالي ضربة حرة لفائدة المنتخب الغاني
هذه لهذا الصراع على الكرة الماضية بين إيرلاس وبونسو. تلعب الكرة بواكي سايمون في الاستلام لمن يا سايمون ترجع للخلف محافظات على الهدوء اللاعبات الغانيات لا يستعجلن هنا يدركنا تماما بأن روموريا تحت السيطرة والمباراة تحت السيطرة ولا مجال للاستعجال ولا مجال للتسرع هنا يدركنا ويعرفنا بأن المباراة تسير نحو الاتجاه الذي يريد مدرب المنتخب الغاني فقط انتظار تأكيد هذا الاستحواذ من خلال تجسيدها إلى فرص والأهداف أهم شيء الأهداف بالنسبة للمنتخب الغاني حتى تكون الرسالة واضحة مع البداية بأن منتخب غانا سيلعب هو الآخر على اللقب في هذه النسخة وقبل كل شيء ضمان التواجد في نهائيات كأس العالم هذا هو المطلوب بالنسبة للمنتخب الغاني لأول مرة في نهائيات كأس إفريقيا سيتم أخذ الأربع منتخبات اللي وصلت إلى نصف النهائي للمونديال أول مرة يطبق هذا القانون بالمناسبة على مستوى نظام التأهل إلى كأس العالم لأنه قبل ذلك التصفيات كانت لحالية بعيدا عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية ومنتخب غانا بكل تأكيد هو يبحث عن التواجد للمرة الرابعة في نهائيات كأس العالم والمرة الأولى منذ 2007 لأن المنتخب الغاني لم يحضر للنهائيات ولم يتواجد في نهائيات كأس العالم منذ 20 سنة منذ آخر حضور كان في 2007 عندما خرج من الدورة الأول طبعا أول مشاركة 99 ثاني مشاركة 2003 وثالث مشاركة والأخيرة كانت منذ 19 سنة 2007 يعني السنة القادمة ستمر 20 سنة على غياب المنتخب الغاني عن نهائيات كأس العالم عكس الرجال وعكس المنتخبات السنية أقل من 20 سنة وأقل من 17 سنة لأن حضورهم يكون بشكل دوري لكن سيدات غانا غبنا منذ 2007 عن نهائيات المونديال كرة في وسط الميدان فائدة المنتخب الغاني تمريرة بينية لكن تدخل ميلو هذه اللاعبة ميلو لاريسا ميلو في بعض الكرة للتماس تلعب الجانبية منتخب الغاني بكل تأكيد ليس هذا هو المستوى الحقيقي ولكن عادة في طريقة تدبير المباريات وجهة نظر بالنسبة للمدربين لا نبدأ بشكل قوي البطولة البداية بشكل تدريجي وحتى نيجيريا على فكرة صحيح نيجيريا خسرت بالأمس لكن سترون نيجيريا بعد ذلك أتذكر نسخة الماضية جنوب إفريقيا كانت خسرت واحدة من المباريات في دور المجموعات ولكن وصلت إلى نصف النهائي وكان ممكن توصل المباراة النهائية نيجيريا نفس الشيء يعني خسرت بالأمس أمام منتخب يشارك أول مرة ولكن ممكن بعد ذلك الأمور تتغير يعني هذا بمثابة جرس إنذار لمنتخب نيجيريا أنه لا يستسهل الأمور لا يستصغر المنافس يعني صراحة نيجيريا ودائما المنتخبات اللي مرشحة في بعض الأحيان لما تلعب مع منتخب غير مصنف منتخب يشارك أول مرة يكون الظن أن المباراة ستكون سهلة ويمكن هذا هو الفخ اللي وقع فيه أو وقعت فيه اللاعبات النيجيريات بعد طبعا أن تفاجأنا بما حققه وبما أظهره منتخب مالاوي في مباراة الأمس ذلك هذا بمثابة تحذير للمنتخبات المصنفة فهذا البطولة يعني لا تأمن أي منتخب المفاجأة ممكن تحدث مرات ومرات كرة فيها تماس لفائدة منتخب الرأس الأخضر بينما ندخل 10 دقائق المتبقية على نهاية المواجهة بصراحة يعني منتخب الرأس الأخضر يحاول أنه يمتص الصدمة ويحاول أنه يتجاوز صدمة الهدف المبكر وهو ماضي نحو ذلك يعني منتخب الرأس الأخضر بدأ يظهر تماسك مع مرور الوقت صحيح يكتشف البطولة لأول مرة
ويلعب أمام منتخب مصنف ومرشح هو منتخب غانا، لكن بهذا الشكل أمور سير المباراة يخلي الرأس الأخضر ممكن الآن يبدأ يهدد وممكن هنا في هذه الفرصة، لكن تعطية تأتي زينا مع منتخب الرأس الأخضر البينية الرأسية، ولكن بعد ذلك سالة. هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ كان هناك تسلل أم لا على اللاعب إيرلاس رافي وسط الميدان. تغيير كلي هناك ناحية كوتسي. كوتسي مراقبة من رودريغيز. كوتسي لازالت تحتفي بالكرة عند بنديكت سايمون. كان عنده المجال تمر لي سايمون، كان عموما بوادوا تلحق بالكرة، بوادوا تراوغ، بوادوا رودريغيز تتصدى. الغانيات كنا قريبات من الهدف الثاني، لكن في تصدي ممتاز، تصدي هو الأفضل. عموما هذه الفرصة الثانية لمنتخب غانا بعد فرصة الهدف جي مرة أخرى. بوادوا تسدد والتموضع والتغطية والتصدي كان ممتاز من حارسة المرمى رودريغيز. ركنية الآن فائدة المنتخب الغاني. كوتسي ترفع الكرة على مستوى القائمة الثانية الرأسية. رائع رودريغيز أمام مارفو. ياسينتا رودريغيز تتألق مجددا. شوف الإعادة هذه كانت رايحة لشباك مارفو بالرأس، وردت فعل من ياسينتا رودريغيز إلى الركنية مجددا. إذن ركنية كوتسي ترفع مرة أخرى على القائمة الثانية الرأسية. مرت على يدي المرة خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مجددا، ضربة رأسية الماضية تمشي من جديد لاريسا ميلو في منتصف الملعب. هناك تدخل وخطأ فعلا، خطأ يحتسب هنا لفائدة المنتخب الغاني. بواكي هي من تتحصل على الضربة الحرة، المدافعة اللي صعدت هنا. بواكي ولا فرصة حتى الآن لمنتخب الرأس الأخضر. يلعب التماس بونسو. بواكي في الاستلام. بواكي تاي كرة لسايمون، بنديكت سايمون فيها مراوغة، تمرير بعد ذلك مارفو. سايمون من جديد، كوتسي في الاستلام، كوتسي ترفعها، كوتسي العرضية، ولكن كيلي كانت في الإبعاد. وبعد ذلك لاريسا ميلو بالرأس، والإبعاد مرة أخرى إلى التماس. رابية جانبية لفائدة منتخب غانا. ننتظر التنفيذ، ننتظر الخمس دقائق الأخيرة من هذا الشوط. شونتيل بعيدة الكرة يا شونتيل إلى ضربة مرمى. تلعب الضربة الحرة. كرة مرسلة طويلة إلى الأمام باتجاه من فقط إلى التماس بونسو. تلعب رمية جانبية. بواكي يعني لما سجلت بوادوا مبكرا في الدقيقة السابعة اعتقدنا بأن الطريق سيكون مفتوح أكثر نحو مزيم الأهداف، لكن واضح العكس تماما. بطاقة
طاقة صفراء ستخرج المرة الثانية في صفوف منتخب الرأس الأخضر. دي المرة كاردوزو نعم تطلق البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. هذه الإعادة مرة أخرى في تهور كبير في التدخل من طرف اللاعب كاردوزو. تلعب الضربة الحرة دوا تهيا كرة على الجهة اليمنى. بونسو بالكعب تتمرر من مارفو. وحدتين ممتازة مارفو ركنية. هل تجاوزت الخط؟ فعلا ستكون هناك ركنية لفائدة المنتخب الغاني. إصرار المنتخب الغاني على إضافة هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول. ممكن يحصل ذلك. تلعب هذه الركنية مرفوعة والرأسية بعد ذلك. كيلي تتدخل. صراع كبير وصعوبة كبيرة في إخراجها. هذه العرضية والهدف الثاني يضيع. هدف ثاني كان قريب يا أبو أضواء. هذه فرصة أخرى. شوف الإعادة. كوتسي ترفع كرة وأبو أضواء الأقرب. أكثر من هددت مرمى رودريغيز المهاجمة أبو أضواء صاحبة الهدف الوحيد حتى الآن في المباراة. حكم المغربي تحتسب هنا ضربة حرة. وبواكي هي من ستلعب الضربة الحرة. إذن ستلعب الركلة في هذه ليلتنا مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الدفاع يتدخل. يلعب التماس بسرعة لفائدة المنتخب الغاني. بعيدة فيها سوء تفاهم. كرة فيها سوء تفاهم وبالتالي إلى الجانبية. فائدة منتخب الرأس الأخضر. يلعب التماس عن طريق رودريغيز. تلعب الضربة الحرة. كيلي ليا تسعى لتنفيذ التماس. أوه في تدخل مرة أخرى. بدأت تكثر الأخطاء الآن.

هدف التعادل. ننتظر تنفيذ الضربة الحرة. كيلي كيلي كيلي، الكرة ترتطم بها الجدار مباشرة إلى التماس. نعم، رمية جانبية الآن. كيلي تلعب الجانبية بسرعة داخل منطقة الجزاء. لدينا لاريسا ميلو، رجعت إلى كيلي. كيلي كيلي كيلي في القائمة الثانية، لكن هناك فقط اللاعب بنديكت سايمون فطريق الكرة إلى التماس. الرأس الأخضر بدأ الآن يضغط، هذه من المرات القليلة نشوف فيها الرأس الأخضر يلعب لوقت طويل في مناطق المنتخب الغاني. تمشي من جديد الكرة لعناصر المنتخب. هنا صاحب الزي الأبيض الرأس الأخضر في التواني الأخيرة، الكرة الأخيرة، الفرصة الأخيرة ممكن لمنتخب الرأس الأخضر قبل نهاية الشوط الأول. ليا ليا تلعب التماس، تتهيأ داخل منطقة الجزاء ودوا في الإبعاد. لازالت الفرصة، لكن بعيد بعيد الكرة. إذن سينتهي الشوط الأول بتقدم منطقي لمنتخب غانا 1-0. هدف اللاعب بوادوا في الدقائق الأولى تحديدا الدقيقة 7 تمكنت من التسجيل. إذن مشاهدي الكرام الشوط الأول ينتهي بانتصار غاني 1-0، أراكم بعد حين إن شاء الله.

0: لعبة جماعية رائعة. يا سلام.
1: عندي ديرور اسمعين فتنا صار عندي ديرور. الكرة الأخيرة انطلق من الوسط، ما زال عندي يلعب الإسلام. إسلام راح من ذلك آدم، استلم آدم وراح بابا بابا بابا آدم والناس بابا بابا جول. وهذه الصورة الأهم والأروع. كرة ممتازة من إسماعيل بن ناصر القائم التالي ريح بحرزة وقول وقول وقول إيميان إيميان قول رياض حطها في القول. يا سلام يا رياض، استلمها لقب هلامك وحطها في القول. الكرة تلعب في القوم، اطلبها يوسف، دخل يوسف، راح يوسف، بابا بابا جول جول جول جول جول. يا له من جول. ارقص يا يوسف، ارقص يا بغداد. جول، لعبة عالمية. يا سلام، لعبة كبار يا يوسف وبغداد.

انتصر المنتخب الجزائري. كتبنا التاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد، حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

تحية طيبة مشددا مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا ملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، مباراة غانا والراس الأخضر، الجولة الأولى من فعاليات المجموعة الرابعة كأس أمم إفريقيا السيدات. 1-0 نتيجة شوط المباراة الأول. هدف اللاعب على الصورة بوضوة، واضح أنه سيكون هناك تغيير أول في صفوف منتخب غانا. من ستدخل؟ إسينام سامسون، نعم ستكون البديلة شارون إسينام سامسون البديلة الأولى في صفوف المنتخب الغاني، ويبدو بأن هناك اللاعبة رومينا روزاريو تستعد للدخول بدورها. اللاعبة من؟ هناك لاعبتان تستعدان للدخول في صفوف منتخب الرأس الأخضر، هي دانييل لوبيز. عموما الصورة على اللاعبة الغانية البديلة إسينام سامسون، رومينا على الصورة أيضا ستدخل في هذه الأثناء. إذن التغييرات تأتي، سبينولا، لوبيز، كاردوزو، وإذن سواريز، مارتينز، دوروزاريو. طبعا نتكلم على الأسماء الكاملة، التسمية الكاملة بالنسبة للاعبات المنتخبين. تم التغيير، رومينا روزاريو من اللاعبات اللواتي ستحضرنا في شوط المباراة الثاني. مشاهدينا الكرام إذا تعطى ضربة البداية للشوط الثاني، هل تتغير المعطيات في هذه الجولة؟ وبالتالي نتابع ردة فعل أكبر لمنتخب الرأس الأخضر. أما أن المنتخب الغاني سيؤكد انتصاره بأهداف أخرى، وهو الذي يعتبر من المرشحين للذهاب بعيدا في هذه المسابقة، وهو الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية، وسبق له اللعبة ثلاث نهائيات أخيرة كان منذ 20 سنة. منذ 20 سنة منتخب غانا لعب المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية عندما خسر آنذاك أمام صاحب الرقم القياسي منتخب نيجيريا. البطولة آنذاك لعبت في نيجيريا، ذلك من الصعب على المنتخب الغاني مقارعة نيجيريا على أرضه. نيجيريا طبعا المدرسة الكبيرة على مستوى كرة القدم سيدات، ولو أنه في الآونة الأخيرة أصبحنا نشاهد منافسة شرسة وقوية من جنوب إفريقيا، من المنتخب المغربي، منتخب زامبيا. هذه المنتخبات اللي عادة ما تسيطر على المشهد في الوقت الراهن أو في كرة القدم النسوية الحالية، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا، والخامس هو منتخب غانا. هذه المنتخبات المصنفة، المنتخبات الأقوى على الصعيد القاري، ومنتظر أن نشاهدها في أدوار متقدمة ضمن هذه البطولة مشاهدينا الكرام. إذن تتواصل المباراة، كرة لعناصر المنتخب الغاني. غانا كانت عندها نسبة الاستحواذ الأعلى على الكرة في 45 دقيقة الأولى، ولا أعتقد، لا أعتقد بأن الأمور ستتغير على الأقل في جانب الاستحواذ على الكرة من اللاعبات الغانيات. تمشي كرة من جديد، ذكر بأن هذه النسخة 14 لكأس الأمم الإفريقية سيدات بمشاركة 16 منتخب يحضر لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية. هناك 16 منتخب يتواجد في نهائيات الكان. النسخة الماضية كان هناك تواجد ل 12 منتخب موزع على 3 مجموعات، لكن لأول مرة هذه النسخة تعرف مشاركة 16 منتخب في 4 مجموعات، الأول والثاني يصعدان مباشرة إلى دور ربع النهائي. كرة مرة أخرى، ولأول مرة يتم تطبيق نظام التأهل إلى نهائيات كأس العالم من خلال بوابة كأس أمم إفريقيا، لكن نظام تصفية الأولمبية سيبقى على حاله. يعني
التصفيات لوحدها المؤهلة للألعاب الأولمبية، ودائما وأبدا لا تغيير في عدد المتأهلين إلى الأولمبياد، لأن كرة القدم النسوية الإفريقية مخصص لها بطاقتان فقط في الألعاب الأولمبية. 24 هذه كرة لفائدة المنتخب الغاني، لكنها بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب الرأس الأخضر. أذكر بأن الرأس الأخضر يتأهل لأول مرة، بل يحضر لأول مرة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، مستفيدا بكل تأكيد من زيادة عدد المنتخبات المشاركة 16 منتخب. في منتخبات استفادت من زيادة العدد، كما هو الحال بالنسبة للمنتخب المصري الذي مني بالأمس بهزيمة كبيرة، هزيمة عريضة 6-0 لا شيء، وهي النتيجة الأكبر حتى الآن في هذه البطولة. في خطأ، لازلنا مع منتخب الرأس الأخضر الذي بدأ الآن يتقدم، ولكن هناك تغطية موجودة بعد ذلك. تتكلف بإخراج هذه الكرة، وصلت من جديد ناحية لعبة كوجو، هذه لعبة الارتكاز، لعبة المخضرمة، لعبة اللي كانت حاضرة في نسختي الماضية من كان بواكي تمرر على مشارف منطقة الجزاء. في تحسن ملحوظ في الأداء الدفاعي لمنتخبي الرأس الأخضر، هذا واضح من خلال تدخلات، لذلك أنا قلت بأنه دهشة البداية ربما خلت لاعبات الرأس الأخضر يرتبكن، والارتباك فعلا هو الذي ساهم في مشاهدة أول هدف لمنتخب غانا عن طريق اللاعب بوادوا. إذن هناك صافرة تأتي بعد ذلك لإعادة مجددا للتدخل الماضي. ستلعب الضربة الحرة إذن لفائدة منتخب الرأس الأخضر. ذكر بأنه ما أقل من ساعتين سيكون الموعد مع مباراة عن نفس المجموعة، اللقاء الذي سيدور بالعربي الزولي بين الكاميرون ومنتخب مالي. مجموعة نعتقد بأنها في متناول منتخب غانا، سواء كان سيتأهل كأول مجموعة أو ثاني المجموعة، لكن مهم بالنسبة لمنتخب غانا أنه يكمل المشوار في الصدارة تفادي متصدر المجموعة الثالثة. من يكون يا ترى؟ زامبيا ونيجيريا، لا ندري، ممكن مالاوي، ولو أني شخصيا نشوف أنا زامبيا أكثر جاهزية، أكثر قوة في المجموعة الثالثة. سننتظر القمة المبكرة عن هذه المجموعة، نعتقد بأن المباراة الأهم عن دور المجموعات تلك التي ستجمع بين زامبيا ونيجيريا، يعني المجموعة الثالثة، وبعد طبعا يجي الديربي المغرب الجزائر، المباراة التي ستلعب غدا في ملعب مولاي الحسن. كرة في وسط الميدان، التغطية الدفاعية مرة أخرى لفائدة المنتخب الغاني. التقدم، التمرير، التحضير، هنا إمكانية التسديد، لا مرفوع، الكنترول والمراوغة، إمكانية الثاني، وفي آخر لحظة يتم إخراج الكرة، إليا فييرا هي من أبعدت الخطورة. شوف الإعادة مجددا، الكرة الماضية إسينام، هذه البديلة إسينام سامسون اللي حاولت في اللقطة الماضية. طبعا التبديلات اللي تكلمت عنها، إسينام سامسون من جانب غانا، ودخول رومينا روزاريو وساندرا سواريز مارتينز اللي أخذت مكان إيرلس. تلعب الركنية لفائدة المنتخب هون الغاني. كوتسي ترفعها في القائم الأول، ليس من عاداتها كوتسي تلعب الركنية في القائم الأول. تبقى لفائدة المنتخب الغاني أسانتيوا،
زالت الكرة غانية أسانتيوا أسانتيوا العرضية تحركات ممتازة بصراحة. اللاعب البديلة هنا حاضرة في الجهة اليسرى إسينام، هذه إسينام سامسون اللي كانت وراء الهجمة الماضية، يعني كما كان متوقع المنتخب الغاني هو اللي يأخذ المبادرة، هو اللي يسيطر. شانتيل شانتيل بوي شانتيل العكسية هنا العرضية والهدف الثاني بالنيران الصديقة، هدف ثاني بالخطأ، هدف ثاني إليا فييرا تسجل بالخطأ، هذه إليا فييرا تقع في المحظور وتسجل بالخطأ في مرمى منتخبها. إذن 2-0 للمنتخب الغاني بعد عرضية لشانتيل بوي، الكرة تفاجأ إليا فييرا وبالتالي تستقر في الشباك. هذه الإعادة، العرضية من شانتيل لمستها إليا فييرا، حاولت تبعد الكرة لكن في النهاية هربت واستقرت في الشباك. إذن هدفان مقابل لا شيء، الخطأ الأول في دفاع منتخب الرأس الأخضر منذ بداية الشوط الثاني. مهمة تتعقد أكثر بالنسبة لي الرأس الأخضر، وأنا لازلت عند تخميني، تذكروا جيدا مع بداية المباراة قلت غانا ممكن تنهي المباراة برباعية، الآن صارت النتيجة 2-0 بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة. هنا الكرة لمنتخب الرأس الأخضر، المراوغة والتقدم، لكن هناك دوا شانتيل بوي أسانتيوا، راوغة ممتازة أسانتيوا تتقدم أسانتيوا لكن لم تصل لبوادوا، تمشي من جديد عن طريق ساندرا في منتصف الميدان. شوف طريقة الاستلام سيئة، طريقة الاستلام كانت سيئة جدا، تريد تسترجع الكرة. دوا بونسو للخلف، انطلاقة من شانتيل، تمشي هذه المرة على الجهة اليسرى، شانتيل خاطئة، تمريرة خاطئة كانت تبحث عن السينام. من جديد بواكي لمن يا بواكي، بينية لكن سهلة بعد ذلك تصل إلى عرزة المرمى رودريغيز اللي تفاجأت بطريقة كيف حاولت اللعبة إليا فييرا إبعادها بعد الكرة، كان سيء جدا. مرة أخرى كان في تدخل في حق اللاعبة هذه لاريسا ميلو، إذن سيتواصل اللاعب مشاهدي الكرام، هدفان مقابل لا شيء، فائدة المنتخب الغاني. واضح بأنه ستكون هناك تبديلات في صفوف منتخب غانا بعد حين. نعم تتواصل تغييرات المدرب كيم بيوركيرين، تمشي كرة مجددا، فائدة كوتشو أسانتيوا، الثنائي اللي عامل تنظيم هجومي ممتاز كراقة من وسط الميدان، بنديكت سايمون مقطوع الكرة، رجعت لاريسا
ترجع لأرضية الميدان، تمشي كرة من جديد، فائدة المنتخب الغاني الذي يبحث عن ثالث الأهداف. أسانتيوا ممتاز التمريرة ناحية بنديكت، بنديكت سينام، سينام سينام سينام، تحاول تمر سينام، في خطأ يا سينام، في خطأ، تدخل في حق اللاعب رودريغيز، وبالتالي الامتياز يرجع لمنتخب الرأس الأخضر الغائب هجوميا. الرأس الأخضر يعني 59 دقيقة ولا كرة على مرمى كولان، ولا تهديد على كولان، ولا فرصة على كولان، في تغيير آخر. إذن تافاريس تخرج في هذه الأثناء، كيلي ديانا بورجيس، إذن كيلي ديانا بورجيس البديلة الثالثة في صفوف منتخب الرأس الأخضر. هناك خطأ، في انتظار طبعا بقية الأسماء الغانية التي ستدخل بعد حين. هذا مجددا كثرة أخطاء لاعبات منتخب الرأس الأخضر، وهذا خطأ آخر من اللاعبة كيلي. تلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب الغاني، مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية والإبعاد. أسانتيوا تحاول لاريسا، إبعاد سيء من لاريسا لحسن حظها. هناك لعبة رومينا روزاريو أو ساندرا، فعلا ساندرا من أبعدت الكرة لتماس. أمور صعبة يا سيلفيريا، إمكانية العودة أنا أقول مستحيلة في ظل المستوى الذي يظهر منتخب الرأس الأخضر. صحيح غانا ليس بذلك الهجوم المرعب حتى الآن، ولكن الأخطاء في الدفاع هي اللي تساعد المنتخب الغاني على الوصول. شانتيل وتأكد ذلك من خلال الخطأ اللي وقعت فيه إليا فييرا عندما سجلت بالخطأ. كرة توصل للركنية الآن لفائدة المنتخب الغاني، وعلى ما يبدو الآن قد يفسح المجال إجراء بعض التغييرات. تلعب الركنية الآن طريق كوتسي، تلعب الركنية كالعادة. كوتسي صاحبة الاختصاص ترفع الكرة، بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة إلى ضربة مرمى. فائدة منتخب الرأس الأخضر، طبعا الرأس الأخضر يكتشف هذه البطولة أول مرة. النتائج لن يحاسب على النتائج في جميع الأحوال. كرة القدم النسوية في الرأس الأخضر لازالت في بدايتها، هذه أول مشاركة. لولا قرار زيادة عدد المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية لما شاهدنا الرأس الأخضر في هذه البطولة، وربما لما شاهدنا منتخب مصر وعديد المنتخبات، لكن زيادة في هذه النسخة مكن هذه المنتخبات من التواجد في نهائيات الأمم الأفريقية. وبالتالي الرأس الأخضر يعرف ضمنيا أنه أمور صعبة جدا من أجل التأهل. كوتسي تخرج، كوجو أيضا تخرج في هذه الأثناء. تغييرات في صفوف المنتخب الغاني، تدخل ليندا أوسو أنسا. ليندا تدخل، كما ستدخل أيضا برينسيلا أدوبيا. ليندا أوسو أنسا، كوجو لعبة وسط الميدان تترك الملعب. طبعا مع مرور الوقت ومع اقترابنا من 20 دقيقة المتبقية عادي جدا يتم إجراء تغييرات بشكل مسترسل في ظل طبعا المجهود البدني ليبدل من طرف اللاعبات، شيء عادي جدا. يعني نسق المباريات ليس كنسق المباريات عادة بالنسبة للرجال، الأمر يختلف لعدة عوامل تالي. فهنا نتكلم عن
غانا الرأس الأخضر، ولكن ربما المستويات ستتحسن أكثر مع دخولنا لمباريات خروج المغلوب. التحدي سيصبح أكبر، المنافسة أكثر، والمستويات الفنية أكثر والتكتيكية كذلك أكثر، والهدف هو التواجد في مونديال البرازيل. تلاقى من الجهة اليمنى الآن، هنا خطأ من لاريسا، كرة تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى. هذا هو المنتخب الغاني بالمناسبة، لمن شاهدوا في النسختين الماضيتين خاصة النسخة الماضية، منتخب يمشي بالتدريج، يعني من المستوى المتوسط لا بأس به حسن إلى الأفضل. هذا تاني يكون تدرج من الدورة الأول لمباريات خروج المغلوب. أقول هذا الكلام لأن غانا منطقية، منطقي جدا أن تكون في ربع النهائي، منطقي واقعيا. نتكلم عن منتخب مفروض يتواجد في ربع النهائي، كل شيء وارد في كرة القدم. مجموعة فيها مالي، فيها الكاميرون، ننتظر مستوى الظهور الأول للكاميرون ومالي، لكن مبدئيا غانا أنا أراه في ربع النهائي، لكن بعد ذلك ماذا سيحدث؟ مواجهة نيجيريا، مواجهة زامبيا، مالاوي ممكن، مالاوي عنده انتصار الآن، ومالاوي عنده مباراة ثانية أمام منتخب مصر. يعني مالاوي لو تفوز في المباراة الثانية ستتأهل دون انتظار المباراة الأخيرة أمام منتخب زامبيا. تالي مالاوي انتصار الأمس أمام نيجيريا بعتر الأوراق في هذه المجموعة الثالثة، الشيء الذي لم يكن متوقع. مالي في أول، مالاوي في أول مشاركة تفوز على نيجيريا، شيء بصراحة حتى الآن يعتبر صدمة للنيجيريين، مفاجأة لمن يتابع هذا الكلام. وبالتالي ما حصل بالأمس رسالة لبعض المنتخبات، لا لاستسهال الأمور، والعكس تماما. المنتخب اللي شارك أول مرة لا يعني أنه سيكون ضعيف، المنتخب اللي جيل أول مرة يشارك لا يعني بأنه سيأتي من أجل مشاركة فقط، لا، يجي من أجل أنه يحقق نتائج إيجابية، ويجي يقول أنا أيضا سألعب على أدوار خروج المغلوب. مراوي فعلا رسالته بالأمس كانت واضحة، كيف سيكون ظهوره الثاني أمام منتخب مصر. يعني عطفا على مستوى بالأمس، شوف مراوي عنده فرصة كبيرة يفوز على المنتخب المصري. تلعب الكرة للأمام لفائدة منتخب الرأس الأخضر. سالة، هذه من الكرات القليلة حتى أني نسيت حارسة مرمى غانا كولان، يمكن هذه ثاني مرة تلمس فيها كولان الكرة في الشوط الثاني، ولا فرصة لمنتخب الرأس الأخضر. شانتيل ترسل كرة طويلة للأمام، صعبة دي، صعبة دي، صعبة دي، صعبة دي، كنترول والتسديدة أمام المرمى الفارغة، أمام المرمى الفارغة، أمام المرمى الفارغة، ضيع برينسيلا أدوبيا فرصة كبيرة لمنتخب غانا من الجتال. شوف الأخطاء، خطأ أول وبعد ذلك خطأ ثاني، والكرة الأولى من بوادوا ضيع، والمتابعة الثانية هي الغريبة صراحة، هي الغريبة، برينسيلا أمام الشباك أمام المرمى الفارغة ضيع فرصة الهدف الثالث. كرة على الجهة اليمنى الآن، فرصة أخرى تسترجع مرة أخرى جانب اللاعبات الغانيات. يبدو بأن هناك تبديل آخر قادم، سيكون الرابع في صفوف منتخب غانا. كرة ناحية إسينام، إسينام والتماس، إسينام والتماس، بنديكت سايمون تلعب الرمية الجانبية. شانتيل، شانتيل بوي، شانتيل، شانتيل، هربت عليها الكرة. شانتيل دائما، شانتيل عندها تفكير انه تحاول
تلعب بشكل فردي بعض الأحيان، بل كثير من الأحيان لعبة يميل إلى الجانب الفردي اختار من المراوغات كما تفعل اللاعب إيسينام. شوف إيسينام، إيسينام الآن، إيسينام وتدخل إيليا، عادت مجددا بنديكت سايمون، سايمون تراوغ، سايمون تتقدم، ممتازة سايمون، ممتازة سايمون، وكان في مسك أولا. نعم من البداية كان في مسك في حق اللاعب بنديكت، بعد ما راوغت هنا كان تعمد في إيقاف اللاعب بنديكت سايمون. ضربة حرة إذا لفائدة المنتخب الغاني، لن تلعب الضربة الحرة. بواكي تستعد للتنفيذ، بواكي مرفوعة على القائمة الثانية الرأسية، لا تجاوزت الخط، تجاوزت الخط، كرة تجاوز الخط من البداية. هذه الإعادة مجددا، كرة الماضية دفع، أولا كان في دفع من طرف اللاعب بوادوا. لاحظ أن مدرب المنتخب الغاني حافظ على تواجد المهاجم بوادوا، لأنه يعرف أي لحظة من كرة واحدة ممكن تسجل من جديد. بواكي، بواكي عند بنديكت، نعم سايمون، بنديكت سايمون ترجع بالكرة الخلف، بواكي من جديد، بواكي سلام على طول من كونلان، تلعب ريدوا. دخلنا الآن العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المباراة، غانا في طريقها لتحقيق أول انتصار في هذه البطولة. بواكي، بواكي في منتصف الميدان، إيسينام مرعوبة بشكل ممتاز إلى بنديكت، تبادل جميل، أسانتيوا رجعت إلى دوا، دوا تتقدم الآن بهدوء بتركيز بثقة، وصلت الكرة لبونسو، بونسو، بواكي، بواكي تطلب إيسينام، ممتاز تحرك لإيسينام، إيسينام تراوغ، إيسينام بحثت عن بوادوا، بطيئة في تحرك بوادوا. شونتيل، شونتيل، شونتيل ماذا ستفعل؟ شونتيل رجعت إلى أسانتيوا، هيئة الكرة لبنديكت سايمون، بواكي دوا، الكل يلمس الكرة، الكل يشارك في البناء الهجومي الآن. التمريرة هنا طويلة في اتجاه بوادوا، مقطوعة بعد ذلك، بواكي، بواكي تخرج كولان، كولان وفي لاريسا بالرأس للتماس. إذن رمية جانبية، يلعب التماس بسرعة بالكرة لعناصر منتخب غانا. بواكي تحرك من أسانتيوا، لمن هذه الكرة؟ مرفوعة داخل منطقة الجزاء، نزلت، نزلت، أو شونتيل، شونتيل كما جاءت سددها، ولكن إليا في الإبعاد، لازالت هي دوا، دوا تتقدم، لمن ستمرر؟ هنا على اليسار مكشوفة التمريرة، مكشوفة، مكشوفة، مكشوفة، هنا رودريغيز، مقطوعة من بنديكت، لازالت لمنتخب الرأس الأخضر. يعني نتمنى نشوفوا ردة فعل الرأس الأخضر، فرصة للرأس الأخضر، ولا كرة ولا فرصة. لاريسا رودريغيز تتحصل على التماس، إذن رودريغيز تلعب الرمية الجانبية مرة أخرى على هجمة التمرير البينية، ولكن ولكن ولكن هناك رومينا، رومينا روزاريو قاطعت هذه الكرة.
شانتيل كيلي او دوا ضيعه دوا ضيعه اوه يا سلام يا سلام على المبادره هنا في لقطه كان ممكن ان نشاهد على اترا هدف من اروع ما يكون. شوف الاعاده شوف الاعاده التسديده مباشره هنا للاستفاده من خروج حارسه المرمى لكن كولان قامت برده الفعل. اخيرا شفنا فرصه لمنتخب الراس الاخضر هي الاولى منذ بدايه المباراه. هجم الان اوه صعبه دي الكره كان ابعاد من رومينا وإيليا ترجع مرة أخرى للمنتخب الغاني لازال مسيطر لازال يبحث عن المزيد. أسانتيوا تبحث عن التسديد والكرة بعد ذلك تصل سالة لرودريغيز. رودريغيز للأمام مرة أخرى ترجع لعناصر المنتخب الغاني. بواكي في منتصف الميدان هنا انطلاقة من الجهة اليمنى هل تأتي التسديدة لا مرفوعة لكن سالة دي الكرة كي دايما نتكلم عن الأخطاء. إسينام ضيع ترجع مجددا فائدة المنتخب الغاني عن طريق بواكي في منتصف الميدان. غانا كان بإمكانه تسجل أكثر بعدد الفرص اللي جات في هذا الشوط. يلعب التماس شانتيل لاريسا كان واضح انه في مزيد من التغييرات. فعلا تغيير في صفوف منتخب غانا تدخل لعيبة أبينا أوبوكو مكان دوا. واضح انه في شد عضلي بالنسبه لدوا تعويض أبينا أوبوكو في خط الدفاع. هذه أبينا اول لمسه تخطأ في التمرير. 1-2 المراوغه التغطيه الدفاعيه مجددا ترجع لعناصر المنتخب الغاني. بنديكت أوبينا البديل الان تمرر كره بونسو رودريغيز تستلم الكرة الآن. رودريغيز تراوغ يعني لا شيء يفسد الأجواء بالنسبة للمنتخب الغاني. الأمور تسير على نحو جيد هنا في طريقهن إلى تحقيق انتصار من دون أدنى مشكل من دون معاناة من دون ضغوطات. منتخب غانا فعلا سير المباراة بشكل المطلوب. مهم الانتصار لكن القادم سيكون أصعب. اختبارات أمام الكاميرون أمام مالي ستكون أصعب من هذه المواجهة. وأيضا الأمور ستظهر على أو ستظهر أكثر من خلال ما سنشاهد من مستوى في لقاء الكاميرون ومالي بعد تقريبا ساعة ونصف من الآن في ملعب العربي الزاولي.
عديد من المباريات التي تجرى في مدينة الدار البيضاء. تلعب هذه الضربة الحرة إذن الجانبية فائدة منتخب غانا مع اقترابنا من العشر دقائق الأخيرة على نهاية المواجهة. صافرة تأتي مرفوعة، هذه الكرة الرأسية لازالت الخطورة، حاولت الإبعاد شانتيل أسانتيوا، شانتيل مجددا، النقلة في منتصف الميدان ناحية ليندا. ليندا واحدة من البديلات في هذا الشوط الثاني. أوبينا بواكي، بواكي لمن لازالت تحتفي بالكرة، بواكي ترسلها طويلة للأمام. لاحظ تركيز الغانيات على الجهة اليسرى مع وجود خاصة اللاعب إسينام سامسون. كرة في وسط الميدان، التسديد في لمسة يد، في لمسة يد، نعم في لمسة يد على مشارف منطقة الجزاء. ولدينا إذن ضربة حرة هنا لفائدة المنتخب الغاني. يعاد من جديد الكرة الماضية، نعم نعم في لمسة يد واضحة. حسن حظ اللاعبة الرأس الأخضر أنه لمس الكرة كان خارج منطقة الجزاء. تالي هنا الفرصة، الكرة أقرب إلى مرمى حارس رودريغيز. من ستسدد؟ في أسانتيوا، في شانتيل، يبدو لي شانتيل، شانتيل بوي هي من تستعد الآن لتسديد. ستأخذ وقتها، تركيز كامل قبل تنفيذ الضربة الحرة. لقطة صعبة، كرة صعبة قادمة يا رودريغيز. الهدف الثالث ممكن أن يأتي الآن، الهدف الثالث ممكن نشاهد الآن في لقطة صعبة. جدار غاني للتمويه وكرة قد ترفع على الجدار. شانتيل الآن ستتلقى الإشارة. شانتيل بوي قريبة قريبة قريبة دي الكرة من المرمى، قريبة جدا من المرمى، لو ترفع على الجدار هذه في الشباك يا شانتيل. إذن تأتي الصافرة، شانتيل تتقدم جانب بواكي. شانتيل عالية عالية عالية جدا، عالية جدا إلى ضربة مرمى. في تغيير، نعم أخير وانون تخرج، تدخل مكان أدريانا سيميدو. إذن أدريانا البديلة في صفوف منتخب الرأس الأخضر، لكن لا شيء تغير، لا شيء تغير رغم التغييرات العديدة اللي حصلت في هذا المنتخب، لكن شفناه في كرة وحيدة، الكرة اللي سددت تقريبا من وسط الميدان، كانت في محاولة لاستغلال الخروج والتقدم لحارسة المرمى كولان. كرة في وسط الميدان تحاول فيها لاريسا، لاريسا في صراع مع شانتيل بوي. يلعب التماس، نسبة منذ بداية المباراة لم تنزل عن 60%. إسينام أو إسينام، نعم إسينام الآن عند الكرة، إسينام تراوغ، إسينام إسينام، لكن عودة للاريسا هي من تقطع الكرة. لاريسا عند دور دفاعي مهم أيضا اليوم، كافيردي الرأس الأخضر. إذا الأمور ب 2-0 تعتبر يعني مقبولة، مقبولة إنه على ضوء المباريات الودية اللي خاضها والحصص الكبيرة اللي خسر بها، واليوم على ضوء أنه يواجه منتخب مرشح، فمقبولة إلى حد كبير. يلعب التماس، بنديكت هنا
سايمون عرضية إمكانية الآن لتسديد شونتيل غطوا عليها غطوا عليها غطوا على شونتيل رجع لفايدة منتخب الرأس الأخضر ممنوع على الأخطاء في هذا المكان مع وجود بوادوا بوادوا وشونتيل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه اللمسة بالكعب وفي نهاية الأمر الحكم المغربية تقول هناك خطأ هناك خطأ العد العكسي إذن لنهاية المواجهة لم يتبقى الكثير والأمور بدت محسومة منذ الشوط الأول رغم أن الفارق هو هدفان فقط لكن مستوى المتواضع هجومي للرأس الأخضر هو اللي خلينا يعني نلزم في المسألة فوز منتخب غانا بنقاط المباراة شونتيل تمرر الكرة لأسانتيوا في وسط الميدان يا سلام مراوغة ممتازة الأولى في خطأ في تدخل تدخل موجود تدخل موجود في حق اللاعب ليندا أسانتيوا بواكي تلعب الضربة الحرة أسانتيوا أفضل لاعب على مستوى وسط الميدان عندها فعلا حضور وثقل وتمركز وتمريرات مميزة أسانتيوا لاعب رقم خمسة بنديكت سايمون تخسر هذه الكرة ومن جديد اللاعب لاريسا ميلو تسقط ليست المرة الأولى والثانية مرات عديدة سقطت اللاعب لاريسا ميلو كرة لبنديكت سايمون سايمون ترسل طويلة للأمام شونتيل شونتيل شونتيل تلعب الكرة هنا المهارة إيسينام إيسينام مرت إيسينام هل فيها خطأ هل فيها خطأ هنا تعثرت إيسينام والكرة تمشي مباشرة إلى ضربة مرمى إذن خمس دقائق تبقت على نهاية الوقت الأصلي ثلاث نقاط لغانا تدار مباراة الكاميرون وماليا نفس المجموعة عادت الكرة لعناصر المنتخب الغاني تفوق العدد الآن الدخول لمنطقة الجزاء العرضية بوادوا كانت في الانتظار بوادوا كانت في الانتظار شونتيل تحاول إمكانية التسديد بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة ليندا أوسو اللي سددت من تسديدات الرائعة في هذه البطولة ومن الأهداف الجميلة في هذه البطولة هدف اللاعبة فيري بالأمس لاعبة منتخب زامبيا في مرمى منتخب مصر تسديدة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء هنا كرة فايدة الرأس الأخضر عودة أسانتيوا ركنية ركنية بالمناسبة هذه أول ركنية لمنتخب الرأس الأخضر أول ركنية للرأس الأخضر منذ بداية المباراة يبدو بأنه في تغيير أخير في صفوف منتخب غانا بعد حين بعد تسعى للدخول قبل ذلك الركنية تلعب الرأسية ممكن ولكن حارسة المرمى كولان كولان دون مشاكل شونتيل تخسر اللاعب شونتيل رودريغيز تمرر الكرة خاطئة من جديد هذه المشكلة عند لاعبات الرأس الأخضر أخطاء في التمرير ترجع لي ليا فييرا رومينا روزاريو ليا تقطع الكرة مجددا لأجمل فائدة المنتخب الغاني لكن ردت فعل لاريسا مونتيز لاريسا المدافعة

في المنتخب الغاني بعد دخول السينام برينسيلا أدوبيا ليندا أوسو وأبينا أوبوكو. كرة على جهة اليمنى الآن غانية من جديد، لازلنا هنا يبحثنا عن الهدف الثالث قبل نهاية المباراة. كرة من جديد، بواكي أسانتيوا عندها بنديكت سايمون. نعم توصلت بالكرة بنديكت سايمون، فيها سوء تفاهم، فيها سوء تفاهم. الأقرب كانت اللعبة رومينا، عادت الكرة غانية، كان يلي التسديد، البينية، المراوغة، الدخول بعيد. عنده مشكل في التسديد اللاعبات الغانيات. إذن إن شاء الله غدا ستنطلق مباريات الجولة الثانية من هذا الكان من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في مدينة الرباط. غدا في مبارتين، السنغال كينيا في ملعب الأولمبي، ومباراة المغرب الجزائر في ملعب مولاي الحسن. هناك صافرة وخطأ يحتسب لفائدة المنتخب الغاني. الفار يتابع اللقطة الماضية، إمكانية وجود بطاقة حمراء. عموما الآن سندخل الوقت المحتسب بدل الضائع. طبعا الأمور حسمت، غانا تنتصر، لكن ننتظر هل في أهداف أخرى، هل في هدف آخر على الأقل، هدف ثالث لغانا. هذه الإعادة، هذه الإعادة، أوه هذه ممكن ترجع لحكمة المباراة، هذه ممكن تمشي لحكمة المباراة، وأنا في تصوري ستخرج البطاقة الحمراء. يعني شفنا الإعادة مرة واحدة ومرة سريعة، لكن في اعتقادي في بطاقة حمراء. الآن الحكمة المغربية تذهب لمشاهدة معاينة اللقطة. واضحة واضحة واضحة واضح اللقطة، التدخل كان فيه تعمد واضح. هذه من التدخلات اللي ممكن تعمل مشاكل وتعمل إصابات خطيرة. إعادة مجددا، كانت نية في العرقلة، النية في العرقلة كانت موجودة. يعني لاحظ اتجاه لاعبة الرأس الأخضر، لم تكن للكرة، كانت في القصد هو البحث عن رجل اللاعبة الغانية. إذن ما هو قرار الحكمة في هذه اللحظات؟ بطاقة حمراء. إذن بورجيس كليديانا تخرج بالورقة الحمراء. كليديانا بورجيس تخرج بعد تدخل الماضي، ورقة حمراء. الرأس الأخضر يكمل المباراة بعشر لاعبات، أمام لم يتبقى الكثير. حسن حظ الرأس الأخضر أنه طرج في الوقت بدل ضائع، وإلا لو جاء في منتصف المباراة ممكن الأمور تتأزم. الرابع أو الثالث، هنا الثالث، ثالث الكرة تمر جانبا، الكرة تمر جانبا. الغانيات ضيعنا الكثير في هذه المواجهة، ضيعنا الكثير من الفرص في هذه المواجهة. رودريغيز تلعب ضربة المرمى، برا راجعت مرة أخرى،
لفائدة المنتخب.

منتخب الغاني. كرة من جديد بواكي. بواكي روب الكرة على الجهة اليسرى. طبعا نقلات في انتظار الصافرة النهائية. لم يتبقى إلا أو لم تتبقى سوى الثواني على الصافرة الختامية. ربما قد نشهد آخر فرصة لمنتخب غانا. بنديكت سايمون. سايمون ترفع هون على مشارف منطقة جزاء في لاريسا. مطلوب من لاريسا أن ترجع الدافع أكثر. إزالة الخطورة. إبعاد هنا بواكي. بواكي تتقدم. إيمانيا بواكي. بنديكت سايمون وسط جهة اليسرى. اللاعب البديل اللي أعطت إضافة بكل تأكيد السينام إليا في الإبعاد. ولاريسا المرة الثانية. خطأ في التبرير. تحاول لاريسا تغطي. لاريسا تضغط. لاريسا زين مع المنتخب الغاني. التمرير البينية. مراوغة ممتازة عرضية. لاريسا تتدخل والتسديد اللي تبعد الكرة. الحكم أضاف الدقيقة أخرى لأنه كان فيه توقف سبب العودة إلى الفار. تبقى الكرة لفائدة المنتخب الغاني. فيها سوء تفاهم. السينام ماك خطأ. تلعب الضربة الحرة. إذن الكرة الأخيرة في المباراة. لاريسا إذن في هذه اللحظة تأتي صافرة الختام. فوز غانا بهدفين مقابل لا شيء. مشاهدينا الكرام سجلت اللاعبة بوادوا الهدف الأول ثم إليا فييرا بالخطأ تسجل الهدف الثاني في انتظار طبعا مباراة كاميرون وماليا نفس المجموعة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

مشاكل. عطال عطال عطال دخل عطال راح عطال مسار عطال عطال وضرب جزاء وضرب جزاء سيدي الحكم تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة. بغداد يستعد بغداد وبا با با با با با با با جول بالبراعة وبالروعة وبالأناقة. يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف. يوسف يلعبها في الوسط لإسماعيل بن ناصر. دخل إسماعيل دخل إسماعيل يلعب إسماعيل يلعب ليوسف البليلي. أوه إسماعيل بن ناصر كرة خطيرة. إسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43. دخل رياض وصل رياض رياض ممتازة لسفيان خطيرة وبابا جول

اوه تفترض من ادم والناس هايله من ادم وانطلق من اسلام كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول وحطها في الجول اسلام جول لإسلام جول للجزائر عند الدقيقة 34 يا سلام الهدف 28 يا سلام عليك يا آدم تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام حطها في الجول هائلة من هشام مرة ثانية يسترجعها وتلعب من على الجهة اليمنى انطلق آدم والناس دخل آدم والناس يلعب مع إسلام ترجع لآدم كرة خطيرة جول

اللعبة الثنائية العالمية بين إسلام وآدم. عندي ديلور، اسماعيل بن ناصر، عندي ديلور، الكرة الأخيرة انطلق من الوسط، ما زال عندي يلعب لإسلام، إسلام راح عمله ذلك آدم، استلم آدم وراح بابا بابا بابا آدم الناس بابا بابا جول. وإسلام لآدم وجول. ثنائية يسجل اليوم، وهي الصورة الأهم والأروع. الكرسي الاحتياط كله فرحان بهؤلاء الصغار وهم يبدعون. نعم هي الصورة الأفضل من صورة الجول، وأفضل من تمريرة آدم ومراوغة إسلام. صورة اللاعبين الاحتياطيين وهم يفرحون. يا له من إصرار عند اللاعبين الغينيين، كيف لا وهم يواجهون الجزائر. يا له من إصرار عند اللاعبين الغينيين، كيف لا وقد وصلوا للثمن النهائي ويحلمون بالدور ربع النهائي. الكرة تلعب في القرب، طبعا يوسف دخل، يوسف راح، يوسف بابا بابا جول جول جول جول جول. يا له من جول. ارقص يا يوسف، ارقص يا بغداد، جول. لعبة عالمية، يا سلام. كرة ممتازة من إسماعيل بن ناصر للقائم الثاني، رياض محرز، وجول وجول وجول. إيريان جول. رياض حطها في الجول. انطلق الغزال، راح عطال، التوزيعة من عطال، بابا بابا با جول. جول جول جول جول. لم يعد لدي نفس يا آدم، جول في منتهى الروعة. عدلان والكرة العالية البعيدة لبغداد، يتفوق بغداد ورامي رامي رامي أرضية بعيدة. جول جول جول جول جول جول جول جول. سفيان الفغولي يهز الشباك. هذا اللي من صاير يلعب انه ذلك على الجهه اليمنى مع كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا كوجا. بوني ضيعها، بوني ضيعها. هادموا الناس، هادموا الناس. وقال بقايوكو غايب، بقايوكو. وضيعها ودهلنا سلام، وضيعها ودهلنا سلام. يلعب مع يوسف بلايلي، يوسف يتقدم من الوسط، راح رياض، يا يوسف راح رياض، يا يوسف راح رياض، يا يوسف وصلت رياض. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة. هاي رياض، رياض، رياض، هدية جول، رياض، رياض، رياض، يا يما جول، جول، جول، جول يا رياض، جول يا رياض. روح من هنالك يا رئيس، جول، جول. قلت لك روح من هنالك يا رئيس. إيجالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا. حطها بالجول يا رياض.

0: رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها وخلصنا، يا رياض ارفعها وخلصنا، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ولد حطها مصطفى راح مصطفى يمين وهو حطها على شماله. واول ركله لاكور ادمز امامنا لاعب اشبيليا عنده هدفين في هذه البطوله. يلا بقى في العرض يا موسس سيمن العبها بنفس الطريقه 2-0 بعد 3 ركلات ومصر بعد ركلتين لم تسجل لان محمد صلاح اضاع وكذلك ايضا عمر مرموش اضاع. نوبال ركلات ترجيح ادي امامنا رامي عائل يا رامي. ايوه كده طبعه في زاويه وحطها له في الزاويه الثانيه بشكل مميز رامي ربيعه. مصطفى واليكس حطها سجلها اليكس. صعب الامور كتير قوي اليكس بالركله الرابعه

المنتخب المصري الرابعة رامي سجل، محمود صابر إن شاء الله يسجل، محمود يا ولد يا محمود يسجل، محمود صابر يبقي الأمل. ايدو مولا لوكمان ولوكمان وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، فوز نيجيريا على منتخب مصر 4-2 بركلات الترجيح بعد ما المنتخب المصري لم يوفق في الركلة الأولى والثانية.

خاوتيني باش معايا انا راه ملي غادي ماشي دواتان

سيدتي وسادتي، في منتصف الرحلة ومنتصف الملعب، ليديز آند جنتلمان، بليز ويلكم كارلو.

Ladies and gentlemen,

Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، وطاب مساءكم بكل خير هنا عبر قنواتكم بأن سبورت في هذا اللقاء الجديد، في هذا الموعد الجديد على مستوى المجموعة الأخيرة، المجموعة الرابعة هنا في بطولة أمم إفريقيا للسيدات. في هذه المجموعة التي تضم من هنالك غانا والكاميرون، مالي والرأس الأخضر. وفي مقابلة اليوم يأتي الحديث هنا عن موقعة مالي والكاميرون، المباراة الأخيرة على مستوى الجولة الأولى هنا في مرحلة المجموعات والعد التناسلي لانطلاق الموقعة بعدما انقضت المباراة الأولى في هذه المجموعة قبل لحظات هنالك ما بين غانا والرأس الأخضر، أو قبل ساعة تقريبا بفوز لمصلحة غانا بهدفين دون رد لسيدات غانا على حساب سيدات الرأس الأخضر. هذه المباراة الأخيرة في الجولة الأولى في دور المجموعات، بعد ذلك سندخل بالجولة الثانية وبدءا هنالك من المجموعة الأولى وتواليا لمجموعة ثانية وثالثة والرابعة. الحديث هنا على مستوى التشكيلتين في مقابلة هذا اليوم وفي لقاء هذا اليوم، هنالك منتخب مالي، سيدات مالي يدخلن إلى أرضية الملعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة على مستوى حراسة المرمى، فاطماتا وهنالك كولوليا بخط الدفاع، كومبا ديمبلي بالرقم ستة في خط الدفاع، وتيتينسون بالرقم 23، علياء دياغني بالرقم 24 بالنسبة لسيدات المنتخب المالي في هذه الموقعة وفي هذا اللقاء. الحديث هنالك عن بحث طبعا لسيدات الفريقين من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط، وحديث الكلام يأتي هنالك عن صعوبة المباراة الأولى، لا شك بذلك، صعوبة المباراة الأولى بالنسبة لكل فريق يشارك في أي بطولة إذا كان الأمر يتعلق بالسيدات والرجال. في خط وسط الميدان بالنسبة لسيدات مالي بعدما انتهينا من خط الدفاع، ياكاري نياكاتي هنالك بالرقم 8، عائشة تراوري بالرقم 14، وفاطماتا نياكاتي بالرقم 19، سليماتا ديارة بالرقم 11، ساروتو تراوري بالرقم 20، أوروكيا سيسكو بالرقم 25. هكذا بالنسبة لمنتخب مالي في هذه المقابلة، بيراما كوناتي نعم بهذه القيادة للفريق الواضح أمامنا بألوانه البيضاء. بالجانب الآخر هنالك يأتي الكلام على سيدات الكاميرون يدخلن بالأربعة ثلاثة ثلاثة كذلك. في حراسة المرمى ميكايلي، وفي خط الدفاع إيستر مايكيت، وهنالك بالرقم 15 كوليت، ومعها مايفا بالرقم 21، إيبانا بالرقم 26، وأختا في خط الوسط بالرقم 6، شارلين ميون بالرقم 13، ومونيك إنجوك بالرقم 14. وأما ثلاثي الهجوم هنالك الحديث عن السيدة غريس والسيدة ماري والسيدة بيلا، هكذا هي الأسماء بالنسبة لمنتخبي أو لسيدات الكاميرون. كرة وسقوط على مستوى أرضية الملعب، خطأ بهذه اللحظات نعم سادة الكرام، خطأ بهذا التوقيت وركلة حرة لمصلحة منتخب مالي. حديث على مستوى النتائج في هذه البطولة وعلى مستوى المجموعة الجولة الأولى بدءا هنالك من مباراة الجزائر والسنغال كأول مباراة، فازن سيدات الجزائر بهدفين دون رد، بعد ذلك الفوز لسيدات المغرب على حساب سيدات كينيا بأربعة أهداف دون رد. وفي المجموعة الثانية سيدات تنزانيا والفوز هنالك على سيدات جنوب أفريقيا بهدفين لهدف واحد، وسيدات بوركينا فاسو أمام سيدات ساحل العاج 4-1 لسيدات ساحل العاج. وهنالك في المجموعة الثالثة الخسارة العربية الوحيدة لسيدات مصر طبعا هنالك أمام سيدات زامبيا بستة أهداف دون رد، وسيدات
مالوي فازا على سيدات نيجيريا. نعم أو ملاوي عفوا سيدات ملاوي هنالك على سيدات نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين. المباراة الأخيرة التي لعبت ما بين سيدات الرأس الأخضر وسيدات غانا الفوز هنالك بهدفين دون رد لمصلحة سيدات غانا. في هذه المجموعة إذا جاءت هنالك نتيجة بأكثر من هدفين لفريق ما سيتصدر لا شك بذلك ويتساوى بالنقاط مع سيدات غانا. كرة في وسط الميدان من الناحية اليسرى يأتي التدخل خطأ السيدة أنتسينو من نامبيا التي تقود الموقع تقود اللقاء هنالك في الدار البيضاء كازابلانكا. نعم في المغرب نتحدث عن استضافة مغربية أخرى لهذه البطولة بدأت طبعا من سنة 2022 هذه البطولة التي تقام كل سنتين 2022 2024 2026 النسخة الأولى كانت في المغرب حققنها سيدات جنوب أفريقيا على حساب سيدات المنتخب المغربي والنسخة الماضية حققنها سيدات نيجيريا على حساب سيدات المنتخب المغربي. هذا تطور بحقيقة الأمر وإن لم يحققن اللقب من هنالك سيدات المنتخب المغربي لكن نتحدث عن وصول للنهائي بمناسبتين وكرة إلى خارج أرضية الملعب. لهذه اللحظات تصل هنالك إلى ضربة مرمى. نعم تطور على مستوى كرة القدم النسوية بالنسبة للمغرب الوصول للمباراة النهائية بمناسبتين يعني نتحدث سابقا قبل استضافة المغرب للبطولة يعني من سنة 2018 وعد إلى النسخة الأولى التي كانت بسنة 1998 لم يتواجدا من هنالك سيدات المنتخب المغربي في المربع الذهبي يعني لم يصلن إلى الدور نصف النهائي لكن بنسختين الماضيتين يصلن إلى المباراة النهائية وهذا ليس بالأمر العادي. كرة إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس بهذه اللحظات تصل إلى برا الميدان هنالك ركلة مرمى هذه الرأسية التي مضت بجانب الخشبات الثلاث لتصبح هنالك ضربة مرمى. نعم سادة الكرام في كل مكان تمضي الأحداث وكرة من الناحية اليمنى نقلة تلعب في وسط الميدان راجعة على مستوى خط الدفاع مرور لكن لم يكتمل عادة كاميرونية تمريرة حاضرة وكرة من الجانب الأيمن تغطية موجودة وكرة إلى برا الميدان وصل بهذه اللحظات إلى رمي التماس نقلات على مستوى خط الدفاع كرة من الجانب الأيسر راجعة إلى الخلف تشتيت موجود نقلة إلى الأمام أو إبعاد كرة في وسط الميدان أمامية والتغطية الحاضرة وإبعاد آخر عملية الاقتراب لكن هنالك خروج لحارسة المرمى بالجانب الآخر الحديث عن فاطموتا كارانتاو فاطموتا كارانتاو وكرة طولية
تعود هنا لسيدات المنتخب الكاميروني. نقلة إلى الأمام، منافسة موجودة، تمضي الأحداث. كرة في دائرة المنتصف، عملية التقدم، راجع التحضير والضغط الموجود. كرة إلى الناحية اليمنى، رمي التماس، هذه السيدة علياء دياغني، دياغني نعم، منافسة موجودة، وصافرة حاضرة بهذه اللحظات. الكرة الماضية والراية المرفوعة والتسلل الموجود، كرة في وسط الميدان، التقدم بهذه اللحظات، كرة من الناحية اليسرى لكن إلى خارج أرضية الملعب، ويبدو بأن هنالك التسلل. نعم، لم يكن خطأ بل كان التسلل. كرة إلى الجانب الأيسر، راجعة والتحضير والنقلة إلى الأمام من أجل أول الأهداف. الكرة تمضي إلى الشباك، الكرة تمضي إلى الشباك، ويأتي الهدف الأول لمصلحة سيدات الكاميرون. لمصلحة الكاميرون، تم افتتاح النتيجة لمصلحة سيدات الكاميرون بهذه اللحظات، وجاء الهدف الأول عن طريق السيدة ماري.
ماري تأتي بأول أهداف الكاميرون في هذه البطولة، ويتأملن طبعا بالمضي في هذه البطولة من أجل الوصول إلى أبعد مكان. هذا الكرة، هذا الهدف، ونعم أتى الأول لمصلحة السيدات الكاميرونيات. التقدم لهذه اللحظات والاستلام، استلام الكرة هنا، بعد ذلك جاء التسديد، ومن ثم وصلت بهدوء إلى شباك منتخب مالي بهداوة. نعم 1-0 الآن. ضغط موجود بهذه اللحظات، خطأ الآن، ربع ساعة انقضت، والكلام هنالك عن تقدم لمصلحة الكاميرون. كرة من الناحية اليمنى، سقوط على أرضية الملعب، الصافرة والخطأ هنا لمصلحة منتخب مالي. ترتكب خطأ هنالك السيدة غريس، غريس دافيلا لاعبة خط الهجوم. كرة من الناحية اليمنى، هذه سليمات ديارة من كانت بالكرة الماضية مع السيدة غريس، وكرة من الجانب الأيمن الآن، البحث عن التعادل، البحث عن التسجيل، وسلاح الكرات الثابتة هل سيستغل من قبل سيدات منتخب مالي؟ ترقب والانتظار بهذه اللحظات ولهذه الكرة ولهذه المحاولة ولهذه الفرصة. وبالجانب الآخر ميكايلي الحارس التي تترقب لإبعاد الكرة أو التصدي. الكرة من الجانب الأيمن هنا لمصلحة سيدات مالي، في أي مكان ستنتهي هذه الكرة؟ يأتي التنفيذ، هذه كرة التعادل، لكن هنالك جاء التدخل، التحول الآن، الانطلاق الآن، الفرصة الآن، لكن جاء التدخل بالتوقيت المناسب لتتحول لمصلحة سيدات مالي من الناحية اليسرى. محاولة المرور والتقدم الآن، تدخل يأتي وسقوط على أرضية الملعب، بعد ذلك تغادر أرضية الملعب، تصل هنالك إلى رمي التماس. كرة من الجانب الأيمن، قطع الكرة، التقدم والاقتراب، لكن تطول على كومبا، كومبا ديمبلي، كرة من اليمين، محاولة الخروج بشكل سلس، كرة كاميرونية وخطأ بهذه اللحظات. كرة من الجانب الأيمن، تمريرة قصيرة حاضرة، ونقلة طولية إلى الأمام، تدخل يأتي، السكند بول، الكرة والاقتراب، التمريرة، لكن لا شوت أون جول، أنا أردت أن أقول تارجت، لكن انظروا، هي تسديدة واحدة على الشباك وتحولت إلى هدف. عملية التقدم لإدراك التعادل، لكن ميكايلي والإبعاد. تلعب إلى الأمام،
التقدم والانطلاق، فرصة لإدراك التعادل لكنها إلى خارج الميدان. كرة من الجانب الأيمن، ثابتة الآن، توجيهات تأتي من حكمة اللقاء. كرة من الناحية اليمنى، تدخل بعد ذلك إلى خارج الميدان. تصل إلى ضربة مرمى، كرة من اليمين، نقلة إلى الأمام، خروج لحارسة المرمى، وركلة جزاء الآن بهذه اللحظات تشير إليها حكمة اللقاء. نعم سادة الكرام، والبطاقة قد تشر، نعم ستشر البطاقة على حارسة المرمى، هنالك ميكايلي تتحصل على بطاقة صفراء. أنتسينو قالت بأن هنالك ركلة جزاء، ميكايلي ارتكبت خطأ بقرار الحكمة، وبالتالي هنا ننتظر ونتابع نراقب هذه الإعادة وهذه الفرصة، هذه الانطلاقة، هل كانت هنالك ركلة جزاء؟ هل تدخلت على اللاعبة المنافسة عندما سقطت على أرضية الملعب؟ هنالك الحديث عن عائشة تراوري، وبالتالي يبدو بأن الركلة مؤكدة. عائشة تراوري تقف على كرتها، عائشة تراوري من أجل هدف التعادل بهذه اللحظات لسيدات مالي، الترقب والانتظار، هل هي مؤكدة؟ ممكن الانتظار من أجل مراجعة الحالة والتأكد من الحالة للمضي قدما بقرار حكمة المواجهة، وبالتالي هنالك إلى الآن ركلة جزاء لمصلحة سيدات مالي. عائشة تراوري تترقب، عائشة تراوري تنتظر من أجل التسديد، من أجل إدراك التعادل، من أجل هدف أول في هذه البطولة، في هذه المباراة، لنتيجة التعادل لأمور كثيرة، وبالتالي ماذا هناك؟ ماذا تحمل معها حكمة اللقاء؟ لا، يبدو صافرة التنفيذ قادمة، يبدو صافرة التنفيذ قادمة، والتعادل يقترب، لكن دعونا ننتظر. لحظات من أجل الوقوف على القرار الصحيح، لحظات من أجل وجود ركلة الجزاء من عدمها، ويبدو يبدو بأنها ستتثبت، يبدو لي يعني، ها، أو إحساس. الإحساس بأنها ستثبت ركلة جزاء. مراجعة مستمرة، تشيكينج كما تشاهدوا، كيف سيكون القرار الأخير؟
الانتظار لوقت طويل. العودة إلى شاشة الفيديو ترفع من هنالك نسبة عدم وجود ركلة الجزاء، بالتالي الترقب الآن بعد مراجعة ستكون من حكمة المواجهة. هذه الحالة، هل كان هنالك خطر في وسط الميدان؟ ممكن هنالك عرقل، لكن دعونا ننتظر ونشاهد نتابع القرار الأول والأخير. يبقى هنالك لأنتسينو حكمة المواجهة السيدة النامبية. الإعادة هنا، الحديث هنا عن هذه الحالة، يمكن لو كانت بكرة القدم للرجال هذه ليست مخالفة بنسبة كبيرة. هو نفس الشيء، هذا ممكن لو ذهبت إلى البريمير ليج لا ينظر لها على الإطلاق بنسبة كبيرة، ولا فرق ما بين القوانين، وبالتالي لا أظن بأن هنالك خطأ في وسط الميدان. لا أظن بأن هنالك خطأ في وسط الميدان، وهذا يدعم ما نتحدث به الآن، لأن الاستمرار لحالة أخرى يعني بأن قد انتهينا من الحالة الأولى ولا يوجد شيء، لكن الاستمرار لحالة أولى الآن تعود تريد تراجع الحالة مرة أخرى، يعني استشعر إعاقة بسيطة، تنافس يعني إحساس بأنها تؤخذ بمبدأ التنافس بعالم كرة القدم. الانتظار لوقت طويل، ماذا تحمل معها أي قرار؟ الترقب الآن والانتظار، هنالك ركلة جزاء. نعم، جاء القرار الآن من السيدة النامبية أنتسينو، وقالت بأن هنالك ركلة جزاء صحيح، بأن هنالك ركلة جزاء صحيح. الآن نعود لركلة الجزاء. عائشة تراوري تقف على كرتها من أجل التعادل والتسجيل، وصلت هنالك على يمين حارسة المرمى. عائشة تراوري تأتي بهدف التعادل الآن، وصلت الكرة على يمين ميكايلي، وعاد منتخب مالي بسيداته، يأتي التسجيل
وصلت الكرة، اكتمل الهدف الأول وعاد من هنالك المنتخب الأبيض بهذه صارت النتيجة 1-1. مع هذا الترقب كما ترون، القلق كما تشاهدون، لا تريد النظر لعملية التنفيذ، الاحتفال من الكادر التدريبي، وبالتالي وصلت الكرة واكتملت هنالك لسيدات مالي في هذه الموقع. كرة من الناحية اليسرى، تأتي التغطية بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. ممكن نكون هنالك أمام 7-8 دقائق كوقت مضاف في شوط اللقاء الأول. لأننا نتحدث هنالك عن توقف طويل. كرة إلى خارج الميدان ويأتي التنفيذ. إبعاد موجود. الأهداف المتوقعة أكثر لمنتخب مالي طبعا. بطاقة صفراء تأتي بهذه اللحظات على السيدة إستر مايكيت لاعبة المنتخب الكاميروني. تمريرة حاضرة، المرور والتقدم. كرة في وسط الميدان، صارت من الناحية اليسرى. هذه الحالة، هذه الانطلاقة، هذه فرصة أو هذه ركلة الجزاء. كرة من الناحية اليسرى، مرور، التقدم والاقتراب. كرة إلى اليمين لكن تغطية موجودة. تلعب أمامية. تمضي الأحداث. رمي التماس الآن. من الجانب الأيسر. لمصلحة سيدات مالي. كرة باللون الأبيض.
التقدم والانطلاق، لكن التغطية موجودة. كرة في وسط الميدان، من الناحية اليسرى ثم إلى اليمين لعناصري الكاميرون. من أجل المرور، لكن التغطية حاضرة وإبعاد يأتي. تصل إلى رمية التماس السيدة علياء، سقوط في وسط الميدان. راجع إلى الخلف، عملية الاستحواذ لسيدات الكاميرون. كرة من اليسار، تسديدة حاضرة، تدخل يأتي، صافرة موجودة. تمضي الأحداث واستمرار التعادل. كرة إلى الأمام بالرأس، راجعة إلى حارسة المرمى. كرة من الناحية اليمنى، تعود إلى الخلف، في وسط الميدان إلى الجانب الأيمن، التحضير من أجل الهدف الثاني. توجيهات تأتي بهذه اللحظات. كرة في وسط الميدان، منافسة موجودة، تدخل موجود، تغطية حاضرة، لا زالت الكرة لسيدات ماري والصافرة، وخطأ بهذا التوقيت. كرة من اليسار
التقدم عن طريق علياء عرضية، لكن هنالك التدخل والإبعاد. أقل من 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، لكن على ما يبدو بأننا مقبلين على 6 7 دقائق كوقت مضاف. كرة من الجهة اليسرى، تمريرة موجودة، سقوط على مستوى أرضية الملعب. السلامة للجميع. هذه كرة التعادل، كرة في وسط الميدان، نقل إلى منطقة الخطر من أجل الثاني، لكن هنالك التشتيت والإبعاد. تسديدة موجودة وهنالك إلى برا الميدان. رمي التماس والتنفيذ. حديث عن مباريات الجولة القادمة ستنطلق غدا، وعبر المجموعة الأولى هنالك بمواجهة عربية خالصة، عندما يأتي الحديث عن موقعة الجزائر والمغرب، وهنالك مباراة أخرى بالجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ما بين السنغال وكينيا. نقل إلى داخل المنطقة بالرأس، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. كرة تلعب إلى الأمام، بطولة انطلقت في 26 يوليو، والنهائي سيكون في 16 أغسطس.
خمس دقائق كوقت مضاف، توقعت أكثر بحقيقة الأمر، لكن هنالك دقائق خمس كوقت مضاف. تمريرة قصيرة حاضرة، يأتي الإبعاد من خط الدفاع،

تلعب إلى الناحية اليمنى من فاطوموتا. تمريرة موجودة، محاولة المرور، رمي التماس الآن، وكرة إلى خارج الميدان. سندخل بالدقيقة الرابعة، دخلنا نعم، يقترب شوط اللقاء الأول من النهاية. ضغط موجود، كرة ونقلة لكن تمضي إلى خارج أرضية الملعب. واصل هنالك إلى ضربة مرمى، تلعب إلى الناحية اليمنى، لكن سليماتا لم تنفذ الكرة بالشكل الصحيح. تحدثنا في البداية عن 4-3-3 لسيدات منتخب مالي، لكن مع اللعب تحولت الطريقة ل4-5-1. كرة من الجهة اليمنى، تمريرة إلى منطقة الجزاء، سقوط على أرضية الملعب وسقوط آخر، المطالبة بركلة جزاء، الفرصة قائمة، وبعد ذلك إلى حارسة المرمى. يأتي التنفيذ، وكرة من اليسار تصل إلى برا الميدان، رمي التماس لسيدات مالي من الجهة اليمنى. التوجيهات مستمرة، نعم، والصافرة تأتي بهذه اللحظات أيها السيدات والسادة في كل مكان. شوط أول ينتهي بالتعادل ما بين السيدات المنتخب المالي والسيدات المنتخب الكاميروني. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

ولد حطها مصطفى راح مصطفى يمين وهو حطها على شماله. واول ركله لاكور ادمز امامنا لاعب اشبيليا عنده هدفين في هذه البطوله. يلا بقى في العرض يا موزيس سيمن العبها بنفس الطريقه 2-0 بعد 3 ركلات ومصر بعد

ركلتين لم تسجل لأن محمد صلاح أضاع وكذلك أيضا عمر مرموش أضاع. وبالي ركلات ترجيح ادي امامنا رامي رامي رامي عائل يا رامي. ايوه كده رامي. ايوه كده يا رامي. ايوه كده طبعه في زاويه وحطها له في الزاويه الثانيه بشكل مميز رامي ربيعه. مصطفى مصطفى مصطفى واليكس اليكس حطها سجلها اليكس. صعب الامور كتير قوي اليكس بالركله الرابعه

المنتخب المصري الرابعة رامي سجل، محمود صابر إن شاء الله يسجل، محمود يا ولد يا محمود يسجل، محمود صابر يبقي الأمال. دمولة لوكمان وأوفا أوفا ولوكمان أوفا ولوكمان، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، فوز نيجيريا على منتخب مصر 4-2 بركلات الترجيح، بعد ما المنتخب المصري لم يوفق في الركلة الأولى والثانية.

0: passion,
1: glory,
0: history,
2: precision,
3: champion.
4: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
5: موسم جديد،
3: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

I'm not the only one.

0: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم. نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026. الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

متعه. طب لا بين

مرحبا بعودتكم أيها السيدات والسادة في كل مكان هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني. بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بنتيجة التعادل الإيجابية ما بين سيدات الكاميرون والسيدات مالي، شوط اللقاء الثاني سينطلق وعلى بعد لحظات مع التغييرات هنالك على مستوى صفوف المنتخب الكاميروني حديث هنالك عن تغييرين. ميكايلا دخلت إلى أرضية الملعب بدلا من بيلاروز، وهنالك الحديث عن تغيير آخر، دخلت نينا بدلا من غريس دافيا. هذه التغييرات على مستوى صفوف المنتخب الكاميروني. سيدات الكاميرون يتحدث من هنالك عن نتيجة إيجابية هنا في الجولة الأولى في المباراة الأخيرة، الجولة الأولى والمباراة الأولى بالنسبة لسيدات المنتخبين في هذه البطولة، وتنطلق المباراة للمنتخبين من كازابلانكا. كرة من الناحية اليمنى لمصلحة المنتخب الكاميروني، نقلات وعرضية إلى منطقة الخطر، التغطية من سليماتا ديارة وإبعادها للكرة الماضية لتصل هنالك إلى رمية تماس. ارتطمت الكرة بميكروفون الملعب، كرة من الجهة اليسرى قائمة كاميرونية، البحث عن طريق لإدراك الهدف الثاني. كرة من اليمين، الاقتراب، هذه كرة لكن ميكايلا، وماذا هناك؟ ماذا هناك؟ التسلل كان موجودا وكان يطالبا من هنالك بلمسة يد وركلة جزاء. حالة التسلل باللقطة الماضية كانت موجودة فعلا. هل ستترجم التوجيهات بشكل صحيح هنا في أرضية الملعب؟ هذه فرصة لكن تعود لحارسة المرمى. كرة في وسط الميدان، جاءت التوجيهات لكلا المنتخبين لسيدات الفريقين، ولا شك بأن التوجيهات تأتي لمصلحة الفريق لكن تبقى الترجمة. من سيترجم التوجيهات بشكل صحيح في أرضية الملعب؟ سيدات الكاميرون، سيدات مالي؟ ننتظر هنا في شوط اللقاء الثاني. بعد يأتي وكرة طولية تصل إلى رمية تماس من الجانب الأيسر لمصلحة الكاميرون، أو لا، ماذا هناك؟ نعم، يأتي الطلب من حكمة اللقاء للتنفيذ من المكان الصحيح، وهنالك تنفيذ يأتي عن طريق كوليت انزانا. كوليت انزانا نتزانا، نعم. رمي التماس ثالثة بغضون الثواني القليلة الماضية،
كوليت مرة أخرى. السحب موجود على ما يبدو. نقلة إلى اليمين. انطلاقة بهذه اللحظات. فرصة جديدة من اللاعب البديلة ميكايلا والعرضية من أجل هدف ثاني. الثاني قادم. الثاني قادم. الثاني قادم. الثاني قادم. لكن على مستوى الشباك الخارجية تصل الكرة إلى ضربة ركنية. هذه الكرة الماضية والانطلاق تغيير المسار إلى الناحية اليمنى. بعد ذلك نينا بالرقم 24 لم تكتمل الكرة. رمي التماس من الناحية اليسرى. شارلين تقف عليها وعرضية إلى منطقة البوكس وبالتالي يأتي التدخل. إبعاد كرة من الجانب الأيمن. تقدم وعرضية إلى منطقة الخطر وحارسة المرمى تتدخل باللقطة الماضية. كرة تعود وتلعب إلى الأمام. راجع إلى حارسة المرمى. كرة كاميرونية. عملية الاقتراب. الراية ترفع. كرة تلعب إلى الأمام. تشتيت موجود. منافسة وبعد ذلك إلى رمي التماس. كرة من الجهة اليسرى. تعود لسيدات منتخب مالي. تلعب إلى الجانب الأيمن وفرصة الثاني قادمة. ممكن الآن التسديد وإلى خارج أرضية الملعب. لو لعبت الكرة الماضية بجماعية لكان ممكن يكون الوضع أفضل. يكون الهجمة أخطر. لا أقول هدف بقدر ما أقول تشكل الخطورة وممكن هدف. لا أؤكد. كرة إلى خارج الميدان.
ركلة ركنية من الناحية اليمنى. نقلة إلى منطقة الخطر والمتابعة هنا لهدف ثاني لكن لم تكتمل الكرة، والتسديد وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. التسديدة الكرة التي ذهبت إلى ركلة مرمى، كرة في وسط الميدان، بطاقة صفراء تأتي على شارلي ميونغ. شارلين ميونغ تتحصل على بطاقة صفراء. هذا السقوط على مستوى أرضية الملعب. كرة الهدف الأول، تلك التي كانت عن طريق ماري، الهدف الأول الآخر عن طريق عائشة تراوري، جانب من الحضور الجماهيري في مباراة هذا اليوم هنالك في الدار البيضاء. كرة تنفذ الآن والتدخل يأتي، التسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. يأتي التنفيذ وكرة من اليمين تلعب انطلاقة من أجل الثاني لكن حارسة المرمى تتدخل باللقطة الماضية. كرة في وسط الميدان، عملية التقدم، فرصة الثاني، الكاميرون أقرب، الكاميرون أفضل. كرة من الجهة اليمنى، عرضية إلى منطقة الخطر، سقوط على أرضية الملعب وتصل الكرة إلى حارسة المرمى والصافرة تأتي. حديث مع حكمة المواجهة. بالسلامة للجميع.
صافرة التنفيذ. كرة إلى وسط الميدان. بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كرة راجعة إلى الخلف. تعود إلى حارسة المرمى. من اليسار عملية التحضير. كرة كاميرونية. سيطرة كاميرونية. استحواذ كاميروني. 64 أمام 36. كرة من الجانب الأيسر. بعد ذلك إلى خارج الميدان. نقل إلى منطقة الخطر. فرصة الآن. تسديدة وحجب الكرة الماضية. تدخل تصل إلى الجانب الأيمن. عرضية لم تكتمل. كرة من اليمين تلعب إلى منطقة الجزاء. التنفيذ يأتي وفرصة الثاني الآن. نعم يأتي الثاني لكن حارسة المرمى. حارسة المرمى بالتصدي والفرصة لا زالت. صراع موجود. الكرة مالية الآن. الخروج والتقدم والتحول والانطلاق. الكرة لكن التغطية الدفاعية وفي وسط الميدان الآن. كانت هنالك فرصة قريبة جدا لإدراك الهدف ثاني لكن لم تكتمل. وللكاميرون طبعا الحديث عن سيدات الكاميرون أن الأقرب للتسجيل أن الأفضل في أرضية الملعب. كرة من الجانب الأيمن. الانطلاقة والاقتراب. التمريرة لكن لم تكتمل. لا زالت في منطقة الخطر. هنالك سقوط على أرضية الملعب. صافرة. هذه الكرة وهذه التسديدة لكن حارسة المرمى. كرة من الجهة اليمنى بعد محاولة كانت لسيدات مالي. كرة في وسط الميدان ومن الجانب الأيمن. تغطية دفاعية موجودة. صافرة من قبل حكمة اللقاء.
بهذه اللحظات. هنالك للسيد برما كوناتي الرجل الذي يقود منتخب مالي للسيدات. مع مساعدة من أجل إيجاد الحلول. لأن السيدات منتخب الكاميرون أفضل على مستوى شوط اللقاء الثاني إذا أردنا أن نتحدث بشكل خاص. أما في عامة المباراة ومع شوط اللقاء الأول يعني مع شوط اللقاء الأول لاحظنا بأن هنالك الأهداف المتوقعة كانت لسيدات مالي. البداية كانت في شوط اللقاء الأول لسيدات مالي. نعم التقدم جاء من قبل سيدات المنتخب الكاميروني، لكن نتحدث عن السيطرة في أرضية الملعب. بشكل خاص الحديث عن شوط اللقاء الثاني، الحديث عن هذه اللحظات، سيدات الكاميرون أفضل كانت بصورة أمامنا. كذلك السيدة فالنتين نيغويل السيدة التي تقود منتخب الكاميرون. سيدات الكاميرون والتي تتفوق فنيا في شوط اللقاء الثاني. أو بإجمال المباراة إلى الآن تتفوق، نعم الحديث عن التسديدات أكثر، التسديد على المرمى أكثر، الاستحواذ أكثر. إجمال المباراة إلى الدقيقة 68 سيدات الكاميرون أفضل 70% تقريبا استحواذ، 10 تسديدات بالإجمال أمام 4 تسديدات لسيدات مالي، 3 تسديدات على المرمى أمام تسديدة واحدة على المرمى لسيدات مالي. بالسلامة لكل اللاعبات. لا نتمنى أن تكون هنالك إصابات بالغة. كرة ثابتة من الناحية اليسرى تلعب، لكن حارسة المرمى تتدخل ميكايلي بإبعادها. كرة في وسط الميدان تلعب أمامية من أجل الثاني، الثاني قادم، سقوط على أرضية الملعب وركلة جزاء بهذه اللحظات بإشارة حكمة اللقاء، والفرصة الكاميرونية تنتهي بهذه اللحظات لركلة جزاء، لركلة جزاء، وهي الركلة الجزائية الثانية في هذه المباراة بعدما كانت الأولى لسيدات مالنا. ماذا هناك؟ هنالك تسلل. هذه الكرة لا يوجد تسلل، هذه النقلة، ركلة جزاء واضحة بحقيقة الأمر، ركلة جزاء واضحة، والإقرار أو لا يعني يبدو حتى يعني ممكن تمضي الأمور بسلاسة، ليست كركلة الجزاء الأولى في هذه المباراة. بطاقة صفراء أشهرت على فاطوموتا. فاطوماتا
تتحصل على بطاقة صفراء. وركلة جزاء كاميرونية الآن من أجل انظروا إلى مكان تنفيذ ركلة الجزاء. الحراسة موجودة. سليمات أو لا هنالك سليمات بالرقم 11 بصفوف منتخب مالي، لكن هذه مانجا من سجلت الهدف الأول. تتقدم لتسجيل الهدف الثاني إلا إذا كان هنالك كلام من قبل حارسة المرمى فاطوماتا. ركلة جزاء الآن. ماري والهدف الثاني، حكاية هل سيكتب لها النجاح؟ رواية هل ستروى ببطولة ماري أم فاطوماتا؟ ركلة جزاء كاميرونية ومشروع الهدف الثاني الآن. انتظار صافرة التنفيذ وليست التأكيد، لأن صافرة التأكيد أتت ولا رجع بالقرار. ومشروع الهدف الثاني الآن لسيدات الكاميرون عن طريق ماري. ماري والهدف الثاني، ماري والجول الثاني، ماري من أجل التقدم، ماري من أجل التقدم مرة أخرى بعد التقدم في شوط اللقاء الأول ومن ثم التعادل. الركلة الجزائية الثانية في المباراة والأولى لسيدات الكاميرون. هذه ماري وضعت الكرة على يساري فاطوماتا، وبالتالي أتى الهدف الثاني لسيدات الكاميرون ليترجمن من هنالك الأفضلية التي كان يقدمنها في أرضية الملعب. أفضلية كاميرونية تصل الآن إلى مرحلة أفضل لأنهن أتن بالهدف الثاني وعادا ليتقدم في هذه المواجهة. 2-1 لمصلحة سيدات الكاميرون. ماري تأتي بالهدف الثاني. مارينجاه مانجا تسجل الثاني للكاميرون والثنائية الشخصية في هذا اللقاء. ذهبت إليها فاطوماتا لكن لم تصل، وبالتالي تكللت بنجاح الركلة الجزائية لمارينجاه لتترجم ركلة الجزاء لهدف كاميروني. هل سنشاهد ردة فعل من سيدات مالي أم ستبقى السيطرة هنالك لسيدات الكاميرون؟ السيدة فالنتين ميغويل تقود سيدات الكاميرون بشكل جيد، أو تقود منتخب الكاميرون للسيدات بشكل جيد. سقوط على مستوى أرضية الملعب بالسلامة للجميع. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام ولا تكون هنالك إصابات بالغة.
دخلنا بالربع ساعة الأخيرة من الوقت الأصلي لهذه الموقعة. تغادر سليمات ديارة وتدخل هنالك إلى أرضية الملعب. كادي دياتو دياباتي تدخل إلى أرضية الميدان بتغيير على مستوى صفوف سيدات المنتخب المالي. كرة في وسط الميدان، عملية التحضير، تستمر السيطرة لسيدات الكاميرون. التقدم بهذه اللحظات، تمريرة إلى الناحية اليمنى من أجل هدف ثالث، من أجل الاطمئنان على النتيجة، لكن هنالك خطأ لمصلحة سيدات مالي بهذه اللحظات. كرة من الجانب الأيسر، هذه التسديدات التي تفسر الأفضلية. كما أنه لا يوجد يعني في عالم كرة القدم أفضل من النتيجة. نعم في بعض الأحيان النتيجة لا تفسر الأفضلية الفنية في أرضية الميدان، لكن تبقى النتيجة هي الأفضل وهي لغة كرة القدم الرسمية. لكن إذا أردت أن تتحدث فنيا فنعم التسديدات تترجم الأفضلية التي في أرضية الملعب أو تبين لك الأفضلية في أرضية الميدان. مستوى جيد من سيدات المنتخب الكاميروني في هذه المباراة. كرة إلى خارج أرضية الملعب بهذه اللحظات، واصل هنالك إلى ضربة ركنية من الناحية اليسرى. ثابت الآن، تنفيذ يأتي. كرة كاميرونية تلعب إلى المنطقة الخارجية بعيد عن منطقة الجزاء. مونيك نجوك، كرة من اليمين إلى الأمام. الاقتراب الآن، ميكايلا اللاعب البديلة من دخلت ما بين الشوطين وتقدم مستوى جيد على مستوى الناحية اليمنى. كرة إلى اليسار أمامية، طلعة هجومية، شارلين والنقلة، التسلل بعد تمريرة شارلين ميونغ، وكرة تعود لمصلحة سيدات مالي. أفضلية لسيدات الكاميرون لا نختلف على ذلك، لكن النتيجة مقلقة بالنسبة لسيدات الكاميرون. لماذا؟ لأن فارق هدف واحد مع تراجع مستوى سيدات منتخب مالي، لكن لا تستبعد التعديل أبدا، لأن ممكن بتحول ما، بهجمة واحدة، الهدف يأتي بلحظات، يستغل تقدم سيدات المنتخب الكاميروني والمساحة التي تترك بالخلف بتحول بهجمة مرتدة، قد يأتي هدف التعادل. كرة من الجانب الأيسر، يعني لا يفقدن الأمل من هنالك سيدات منتخب مالي. كرة من الناحية اليسرى، تدخل يأتي، الانطلاق الآن لمصلحة الكاميرون، نقلة لكن لا، راحت بعيدة ووصلت إلى حارسة المرمى. كرة على مستوى خط الدفاع، عملية الخروج بالكرة، هذه واحدة من الأمور اللي ممكن تحصل بها أخطاء ويأتي التعادل. حينئذ تنسف الأفضلية. لماذا؟ لأن كرة القدم لغتها الأهداف، وإذا انتهت النتيجة بهدفين لكل فريق، سلم الترتيب في المجموعة لا يعترف بالاستحواذ ولا بالتسديدات، يعترف بالأهداف. تغيير الآن، شارلين ميون تترك أرضية الملعب لتدخل فاطمة كومي بصفوف المنتخب الكاميروني. ندخل على مستوى الدقائق العشر الأخيرة،
هنالك راية ترفع الآن من الجانب الأيسر، الكرة مالية لكنها تعود كاميرونية، بعد ذلك مالية وإلى خارج الميدان، تصل هنالك إلى رمية التماس. استحواذ يصل إلى نسبة 66% أمام 34. نقلة إلى الخلف، التقدم الآن، تلعب إلى الناحية اليسرى، نقلة إلى الأمام، عرضية إلى المنطقة، لكن يبدو بأنها كانت متسللة، لكن تمضي الأحداث وكرة عادت كاميرونية الآن. نعم، في وسط الميدان. كرة من الجانب الأيسر، صافرة تأتي، هذه السيدة ماري من سجلت الهدفين ومن تقدمت هنالك لمنتخب الكاميرون. تغيير على مستوى صفوف سيدات المنتخب المالي، تدخل إلى أرضية الملعب، لكن هذه فرصة من أجل إدراك التعادل وبعد ذلك تغادر أرضية الملعب، تخرج الكرة إلى برا الميدان، وبهكذا حالات قد تكون العودة ركلة حرة أو عفوا ركنية من الجانب الأيسر. كرة من الجهة اليسرى بهذه اللحظات، يبدو بأن عائشة تراوري قد تركت أرضية الملعب على مستوى صفوف المنتخب المالي للسيدات. كرة من الناحية اليسرى تنقل إلى منطقة الخطر، هذه فرصة، هذا التعادل، لكن لا، ومحاولة أخرى بعد ذلك إلى حارسة المرمى. لا، السيدة عائشة تراوري لا زالت في أرضية الميدان، بل إنما تحصلت على بطاقة صفراء، ظننت بأن هنالك تغيير، تحصلت على بطاقة صفراء صاحبة الرقم 14 بصفوف الكاميرون، السيدة مونيك نغوك وليست السيدة عائشة تراوي. كرة في وسط الميدان، كاميرونية الآن، عملية التقدم، نقلة واقتراب، لكن هنالك التدخل يأتي وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل بهذه اللحظات إلى رمية التماس.

كرة في وسط الميدان. من الناحية اليسرى وبعد ذلك إلى رمي التماس. كرة من اليمين وتغطية دفاعية موجودة. التغيير الآن تغادر فاطماتا نياكاتي وتدخل إلى أرضية الملعب أومو كونيه بصفوف المنتخب المالي. أومو إلى الميدان فاطماتا تغادر الملعب. كرة في وسط الملعب لسيدات الكاميرون. في وسط الميدان نقلة أمامية وكرة من الجهة اليمنى تعرض وبعد ذلك حارسة المرمى تتدخل، لكن هنالك كرة بعد اعتراض لمصلحة سيدات مالي تعود الآن لسيدات الكاميرون راجعة إلى الخلف. حديث على مستوى المباريات القادمة بالنسبة للمنتخبين، بالنسبة لسيدات المنتخب الكاميروني سيواجهن من هنالك سيدات المنتخب الغاني، وسيدات المنتخب المالي سيواجهن من هنالك سيدات الرأس الأخضر. نعم سيواجهن سيدات الرأس الأخضر وسيدات الكاميرون سيقابلن سيدات المنتخب الغاني. كرة وتغطية حاضرة ستلعب الجولة الثانية لهذه المجموعة الرابعة في الثاني من أغسطس. من اليمين الآن تمريرة موجودة ونقلة إلى منطقة الجزاء. يأتي الإبعاد الصافرة والخطر. غدا هنالك مباراتين لبدء الجولة الثانية بعد ما ستنتهي الجولة الأولى بعد نهاية هذه المباراة. الجولة الثانية ستنطلق هنالك بمباراة كينيا والسنغال غدا، وتليها مباراة عربية خالصة ما بين سيدات المنتخب الجزائري وسيدات المنتخب المغربي. كم سيكون الوقت المضاف هنا في شوط اللقاء الثاني؟ ممكن يصل إلى 5 دقائق، ممكن. لكن بحقيقة الأمر لا نمتلك توقف أو لم يحدث توقف في شوط اللقاء الثاني كما حدث في شوط اللقاء الأول. ذلك الانتظار من أجل الوقوف على صحة ركلة الجزاء التي تم منحها لمنتخب مالي لسيدات مالي. هذه كرة الهدف الأول، ستأتي إعادة كرة التعادل أو لا، هذه كرة الهدف الثاني. نعم يبدو لأن مخرج المباراة يكتفي بأهداف المنتخب المتفوق. كرة إلى خارج الميدان.

ويبدو بأن هنالك تغييرات قادمة. 8 دقائق كوقت مضاف هنا في شوط اللقاء الثاني، هي كافية للعودة وكافية لتسجيل الثالث. فكيف ستكون الأمور؟ أم ستمضي بهذه النتيجة؟ كرة تلعب إلى الناحية اليمنى، نقلة حاضرة، تسديدة موجودة لكنها لم تكتمل. كرة من الجانب الأيمن، تاكلينج موجود باللقطة الماضية، استعادة الكرة بعد ذلك مرة أخرى تعود لسيدات الكاميرون، السيدات الأكثر استحواذا في أرضية الملعب. الكرة من الجانب الأيمن، المرور والتوغل، الاقتراب والعرضية، لكنها إلى خارج الميدان، تصل هنالك إلى ضربة مرمى. هنا تغيير، تغادر السيدة مارينغا وتدخل هنالك السيدة جابرييل أوديكوين، كما تدخل هنالك بالرقم 20 جينيفيف إلى أرضية الملعب. إمبليك جينيفيف، نعم جينيفيف إمبليك إلى الميدان. حديث عن لاعبتين جديدتين إلى أرضية الملعب، وتنتهي تغييرات المنتخب الكاميروني في هذه المباراة. صاحبة الهدفين وصاحبة التقدم في هذه الموقعة لمصلحة المنتخب الكاميروني. كرة من الناحية اليمنى، ويبدو بأن السيدة، نعم السيدة أخطأ، غادرت الملعب. أخطأ توكو، غادرت الملعب كذلك. كرة تلعب إلى الأمام، إبعاد يأتي، كما دخلت فاطوماتا ديارة إلى أرضية الملعب بصفوف المنتخب المالي. غادرت سراتو بالرقم 20، سراتو تراوري كذلك تركت أرضية الملعب. هذا التغيير على مستوى صفوف المنتخب المالي للسيدات. كرة من الجانب الأيسر الآن، وهنا كاميرونية تأتي الصافرة وتقول بأن هنالك خطأ لمصلحة المنتخب الكاميروني من الناحية اليمنى، وركلة حرة بهذا التوقيت. السيدة ميكايلي ونقل الكرة إلى الأمام، الآن في وسط ملعب المباراة، منافسة موجودة، لازالت كاميرونية، عملية التقدم، تأتي التمريرة في وسط ملعب المباراة، نقلة حاضرة، السيطرة الكاميرونية الآن راجعة إلى الخلف، انتهى نصف الوقت المضاف والتقدم لازال كاميرونيا، والحديث هنالك عن استمرار نتيجة 2-1 إلى الآن، النتيجة التي انتهى على أثرها الوقت الأصلي، وبالوقت المضاف لا جديد إلى الآن، بالوقت بدل ضائع لا جديد إلى الآن. كرة في وسط الميدان تلعب إلى الناحية اليسرى، عملية البناء أمامية تلعب الآن، فرصة لإدراك الهدف الثالث.
فرصة من أجل الاطمئنان على نتيجة الموقع. كرة تلعب إلى منطقة الجزاء، يأتي التدخل كاميرونية أمامية، اقتراب، محاولة، لا زالت عرضية إلى المنطقة، المنطقة، المنطقة، لكن هنالك الكرة لم تكتمل، مرت وعدت وصارت إلى خارج أرضية الملعب. هذه العرضية من الناحية اليسرى الرأسية لم تكتمل، وبعد ذلك غادرت إلى بر الميدان، غادرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة كاميرونية من الجانب الأيمن، وندخل بالدقيقة ما قبل الأخيرة، ندخل بالدقيقة 7 من الوقت المضاف. الكاميرون أفضل نتيجة ومستوى، ويبدو بأن سيدات الكاميرون يتجهن لإتمام المهمة في هذا اللقاء، لكن هذه النتيجة لا تجعل سيدات المنتخب الكاميروني على مستوى الصدارة.

0: إذن هكذا هي الأجواء في هذه المباراة التي بإذن الله سوف تنطلق بعد قليل هنا عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 هنا في هذا الملعب في الساو جانيريو مدينة ريو، والعشق الأبدي لكرة القدم بحضور جماهيرية. هذا نيكولاس ريميريز بانتظار انطلاق صافرته لتعلن عن بداية هذه المباراة هنا طبعا التي تنطلق وتبدأ. لدينا أصحاب الأرض والديار، فاسكو دي جاما من اليسار إلى اليمين، بينما الضيوف القادمين من كولومبيا إنديبندنتي ميدلين هنا من اليمين إلى يسار الشاشة. بإذن الله مباراة تكون ممتعة مليئة بالإثارة، حالها حال المباريات التي دائما تكون كبيرة في بطولة كوبا سودا أمريكانا. هذه واحدة وانطلاقة وبداية للضيف الذي لعب وقدم مباراة جيدة هناك في كولومبيا على أرضه. نعم هناك سجل جون إدوين هدفين في الدقيقة الثانية والسبعين في الدقيقة طبعا الرابعة الإضافية من شوط المباراة الأول، قبل طبعا أن يعود بعد ذلك فاسكو دي جاما في شوط المباراة الثاني بهدف في الدقيقة السادسة والأربعين عن طريق اللاعب الذي سجل هدفا خاطئا في مرماه خواكين فاريلا، وبعد ذلك الأرجنتيني كلاوديو إسبينيلي الذي سجل واستطاع طبعا أن يعيد فاسكو دي جاما لأجواء المباراة. المباراة كانت فيها دراما كبيرة، فيها أجواء جميلة هناك في كولومبيا الذين يعشقون كثيرا كرة القدم. هذه واحدة لأصحاب الدار على الدفة اليسرى، عرضية ملعوبة مبعدة بالرأس. مرة ثانية هذا الضغط الذي انطلق، هذا الانفجار الذي قد يولد أولى الأهداف في هذه المباراة. نعم هي المباراة التي يريد من خلالها فاسكو دي جاما التأهل إلى دور 16 هنا من خلال هذه المباراة الملحق. لكن أي نتيجة؟ التعادل سيكون طبعا هناك اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، بينما أي انتصار سوف يؤهل نادي فاسكو دي جاما. هكذا هي الحلول عند النادي الكولومبي وعند النادي البرازيلي. هذه واحدة مرة ثانية انطلاقاتهم سريعة ولديهم الجرأة الكبيرة. هذا النادي البرازيلي الذي يتلاعب حتى الآن بأجواء المباراة مع بدايتها ومع انطلاقتها في الدقيقة الثالثة. حلوة عندما تكون المباراة فيها أداء وعندما تنطلق بحماس. يا بيدرو يا مانويل، هذا مدربي فاسكو دي جاما والرجل الذي يعاني على مستوى كما ذكرنا الدوري المحلي. هم في المركز 17 والمركز 17 في الدوري البرازيلي، مراكز الهبوط يا سادة. نعم المركز 17 يعني مراكز الهبوط في الدوري البرازيلي. تعادل كان في آخر مواجهة أمام نادي ميريسول بهدف لهدف. هنا كرة حاضرة بتمريرة جميلة في اللقطة الماضية، مرة عادت بالرأس تعود مرة ثانية لفاسكو دي جاما. يبحثون عن البدايات والبدايات قد تأتي مرعبة وقد تكون سريعة لأصحاب الأرض والدار. صافرة معاناة، اي نعم معاناة في الدوري البرازيلي، بينما هذا لويس طبعا بيريرا الذي يناظر ايضا المباراة مدربي إنديبندنتي ميدلين. لدينا بطاقة صفراء بعد الخطأ في اللقطة الماضية. هذا الحماس السريع الذي ينطلق من خلاله كما ذكرنا فاسكو دي جاما مع أمام جماهيرهم هنا. هذا الخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية والبطاقة الصفراء التي حضرت هنا، أولى البطاقات الصفراء المبكرة في هذه المباراة. نعم على من؟ على هذا الأرجنتيني، على كلاوديو إسبينيلي الذي طبعا سجل كما ذكرنا هدف العودة في المباراة الماضية، في المباراة التي من خلالها عاد فاسكو دي جاما. هكذا هي الأحوال وهكذا هي الأمور وهكذا هي الأجواء الجميلة في صباحيات كرة القدم، المباريات التي نحن بحاجة لكي نشاهدها بعد بطولة كأس العالم والتي تابعنا فيها كل الجمال والإثارة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية. كرة معادة بالخلف مرة ثانية والمحاولات المستمرة للنادي البرازيلي فاسكو دي جاما. طبعا الذي شاهدنا مع البداية ومع الانطلاق أنه يسعى للتسجيل، يسعى لسحب لاعبي نادي إنديبندنتي ميدلين حتى الآن. هذه واحدة بانطلاقاتهم، وشاهدنا المباراة التي حضرت في الذهاب، والله مباراة جميلة، مباراة كما ذكرت فيها دراما، والدراما جميلة في كرة القدم، الدراما والأكشن والإثارة جميلة جدا، تحرك لك الأجواء، تتابع تناظر حتى اللحظات الأخيرة. هذا ما حدث في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المباراة أيضا فيها سرعة وفيها بداية أيضا على الصعيد طبعا النادي البرازيلي، لكن لاحظ الثقة حاليا بدأت تصل إلى لاعبي نادي إنديبندنتي. وهذا الرجل الذي يتحرك ميمنة وميسرة يا لويس يا بيريرا، يناظر أيضا المباراة ويسعى للتواجد هناك في دور 16، يريد التأهل، والتأهل بعد ذلك لمواجهة من؟ لمواجهة أولمبيا الباراغواياني. هكذا هي الأمور، المتأهل سوف يواجه أولمبيا الباراغواياني. نعم، ويا حلاوة هذه البطولة، الكوبا سود أمريكانا، لاعبين مميزين، جماليات الأهداف وحماس لا نظير له هنا من هذه الجماهير الحاضرة والمتابعة. كرة ثابتة حاضرة للإنديبندنتي ميدلين الكولومبي، للضيف الذي يريد أن يسجل أيضا، للضيف الذي بدأ يتحرك على صعيد المباراة بعد أول 5 دقائق، استطاع أن يستوعب الحماس والإثارة عند نادي فاسكو دي غاما، وحاليا بدأوا ينطلقون بكل هدوء يا كلاوديو يا سبينيلي، بطاقة صفراء مع بداية المباراة، لكن الرجل يملك خبرة، يتحرك. ونناظر أيضا إنديبندنتي ميدلين، لديهم أيضا من خلال جودة اللاعبين لديهم لاعب شاب، لديهم جون مونتينو اللاعب صاحب 19 ربيعا الكولومبية، طبعا اللاعب الذي طبعا عليه الأنظار كثيرة، عليه الإضاءة كبيرة وكثيرة، ويسرق طبعا الأضواء من بقية لاعبي هذه المباراة. 19 عاما لجون إدوين، تعود مرة ثانية، تمريرة خاطئة، هكذا بدأوا بالانطلاق، هكذا بدأوا بالتحرك، هكذا على ما يبدو الضيوف هنا، هذه الثقة التي انطلقت حاليا بعد مرور 5 دقائق أو أول 5 دقائق من المباراة، بدأوا يتحركون بشكل جيد، بدأوا يقدمون أداء رجولي بالتحرك نحو مرمى فاسكو دي غاما. تعود الكرة مرة ثانية بالخلف، حاضرة أمامية ملعوبة بالرأس، حاضرة، تعود للدفاع مرة ثانية لفاسكو دي غاما، للنادي العريق، للنادي الذي يعشق كرة القدم ولجماهيرهم التي تتابع تناظر تأتي ولا تتوقف عن التشجيع والإثارة وعن إطلاق صيحات الفرح عندما يسجلون. نعم، هذا فاسكو دي غاما، هذه كرة مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة في منتصف الميدان، مقطوعة بالرأس، سريعة كراتهم، سريعة نقلاتهم، وفيها خطورة، هذه هي أولى الكرات، وهذا الترحيب الذي يحظى به اللاعب نادي إنديبندنتي ميدلين بالكرة الماضية اليسارية الخطيرة عن طريق أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية. حلوة يا مارتي غاني في اللقطة الماضية، الكرة عند الأرجنتيني، هنا كراتهم بدأت تأتي، وابل من الهجمات التي بدأوا يتحركون من خلالها نادي إنديبندنتي ميدلين. هذه واحدة مرة ثانية تصل عند أوغستين، يحاول على الدفة اليسرى ينقل ويريد أن يتحرك، طبعا مع التحركات الجميلة على ما يبدو سوف يكون أصحاب طبعا خطورة كبيرة نادي إنديبندنتي ميدلين هنا حتى الآن. وهذا ديدير مورينيو قائد النادي، لويس بيريرا لا يتوقف عن التحرك، لويس بيريرا يستمر في التحرك كما ذكرنا، ميمنة وميسرة، فاسكو دي غاما، الثقة اهتزت حاليا عند النادي البرازيلي، تمريرات خاطئة الضغط يحدث حاليا من النادي الكولومبي، السعي للتسجيل هدف مبكر مع بداية هذه المباراة. هذه كرة، هذه محاولة يسارية يا عيني على النقلة على الجهة اليسرى، المحاولة داخل منطقة الجزاء، الرسمة مرة ثانية بكرة مرت وعدت. هذه حلوة المباراة، حلوة الكرة الماضية وحلوة الصناعة لهذا الرجل. حتى الآن قوة وحضور يقدم لاعبيها بشكل جيد على المستوى الهجومي. نعم إنديبندنتي ميدلين يلعبون بشكل جيد حتى الآن، وفي الدوري المحلي هناك في كولومبيا 3-2 بانتصار على ديبورتيفو باستوا 3-2، 3 نقاط المركز الرابع مع بداية الدوري الكولومبي، نتيجة إيجابية تبث الثقة وتعطي طبعا الدفع الهجومي والإيجابي للنادي الكولومبي. تعود مرة ثانية، هذه واحدة برازيلية عند فاسكو دي غاما على الدفة اليسرى، المحاولات في النقلة على الدفة اليسرى، قد تأتي كرة خطيرة ومن الدفة اليسرى قد تأتي كرة ملعوبة جميلة، هذه واحدة لكن هنا مرت وعبرت في اللقطة الماضية إلى رمية تماس. بيدرو إيمانويل مدربي فاسكو دي غاما، الرجل الذي حل كمدرب جديد طبعا عن المدرب الذي كان يحظى بقوة ودعم من إدارة فاسكو دي غاما، لكن الأمور حالت إلى أن يتواجد هذا الرجل بيدرو إيمانويل لقيادة نادي فاسكو دي غاما. حتى الآن لم يحظى بالنتائج الإيجابية، لم يحظى بالنتائج التي هو يرغب فيها حتى الآن، صعوبة في الدوري البرازيلي، تعادل يبحث عن انتصار أول يحققه مع نادي فاسكو دي غاما. نعم الحديث عن بيدرو إيمانويل المدرب لفاسكو دي غاما، هذه كرة مرة ثانية في المنتصف، المحاولات التي فيها سرعة كبيرة عند لاعبي فاسكو دي غاما في كل كرة، التوتر الذي قد يحدث نعم مع وجود هذه الجماهير ومع طبعا مشاهدة نادي إنديبندنتي ميدلين، النادي الكولومبي الذي يقدم وجه هجومي لا يعود للخلف يلعب بالمناطق الدفاعية بل يحاول وضغط في 4 دقائق كانت قبل طبعا قليل، ضغط وحاول في أكثر من كرة وفي أكثر من ضربة زاوية. هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، الانطلاقة البرازيلية التي قد تأتي بفرح لهذه الجماهير الحاضرة في المدرجات، محاولة تغطية دفاعية ممتازة مبعدة إلى رمية تماس هنا بعد الإبعاد في اللقطة الماضية، ممتازة جدا التغطية التي حضرت في اللقطة الماضية، إبعاد رمية تماس، لوكاس بايتون على التنفيذ، لوكاس طويلة داخل منطقة الجزاء ملعوبة لمحاولة استلام هذه المرة، لكن الدفاع حاضر باللقطة الماضية. تعود مرة ثانية رأسية من منتصف الميدان، المحاولة سريعة هذه المرة، سريعة على الدفة اليمنى، الانطلاقة والمحاولة هذه المرة عند أندرياس غوميز، يا غوميز هي المحاولة على الدفة اليمنى، حاليا يتحاولون أو يتنقلون بالكرة على الدفة اليمنى، وهذه هذه الجماهير التي تتابع وتناظر وتشاهد وتتابع وتشجع، هذه الجماهير التي لا تهدأ حتى الآن، جماهير فاسكو دي غاما. تعود مرة ثانية المحاولة الحاضرة هذه المرة، انطلاقة سريعة مرتدة للنادي الكولومبي مقطوعة، مرت الكرة وعدت في الكرة في اللقطة الماضية، الكرة التي امتدت بشكل طويل أمام اللاعب نادي إنديبندنتي ميدلين في الكرة الماضية، هي الانطلاقة، هي الربع ساعة الأولى التي بدأت هنا طبعا، ووصلنا واقتربنا منها بشوط مباراة أول. حتى الآن الأجواء إيجابية، مباراة فيها ميمنة وميسرة عند كلا الفريقين، ميمنة بمعنى أن إنديبندنتي ميدلين الذي يلعب من اليمين إلى اليسار يقدم بعض اللمحات الفنية الهجومية، وكذلك الحال من الميسرة عند فاسكو دي غاما الذي يلعب من اليسار إلى اليمين الشاشة، قدم أيضا وحاول أن يسيطر في بداية المباراة ليسجل أولى الأهداف لكن لم ينجح. هكذا هي الأمور، هكذا هي المباراة هنا برد وجذب، هي محاولة لقراءة عند كلا المدربين حتى الآن، لويس بيريرا وبيدرو إيمانويل في منتصف الميدان لأصحاب الدار مرة ثانية، الكرة والمحاولة منقولة هنا على الدفة اليمنى. المحاولات البرازيلية التي لم تهدأ مبعدة، تغطية دفاعية وصلابة دفاعية ممتازة حتى الآن بهذه الطريقة عند نادي ميدلين الكولومبي. نعم يلعبون بواجب دفاعي وبتغطية دفاعية جيدة، يمنعون من خلالها النادي البرازيلي من محاولة أخذ فرصة أو حتى شبه فرصة نحو المرمى الكولومبي ونحو مرمى إيدير تشاوكس في اللقطة الماضية. تعود رمية تماس ملعوبة إلى منتصف الميدان بهذه الطريقة، الاستلام برازيلي مرة ثانية، رينار يمرر الكرة على الاستلام هنا على الدفة اليمنى، التحرك الذي بدأ هنا على الدفة اليمنى مرة ثانية لمحاولة المرور. أندرياس عرضية، أندرياس غوميز هنا يأتي بعرضية تبعد من الدفاع إلى ضربة زاوية. هذا التحرك البرازيلي الجيد الذي بدأ يأتي وبدأ يظهر على مستوى المباراة. أندرياس غوميز لعبها بطريقة جيدة، لكن الدفاع والتغطية الدفاعية الكولومبية الحاضرة في اللقطة الماضية. ضربة زاوية تلعب على القائم القريب والرأسية الحاضرة هذه المرة، تخرج إلى ضربة مرمى على القائم القريب. يا كلاوديو ياسبينيلي هذا الأرجنتيني الذي كما ذكرنا لعب وقدم مباراة جيدة في المباراة الماضية، وهنا يشارك كأساسي في هذه المباراة. كرة ملعوبة مرة ثانية، بيدرو. إذن إيمانويل المدرب الذي يحظى بالدعم عند فاسكو دي جاما وعند إدارة فاسكو دي جاما، حاليا لم يحقق أي فوز منذ توليه المسؤولية بعدما سجل خسارة وتعادلين، وكما ذكرنا التعادل الإيجابي كان في آخر مباراة في الدوري البرازيلي بهدف لهدف، بتعادل إيجابي أمام نادي ميراسول. مشاكل دفاعية يعاني منها الفريق، الروح القتالية الذي ظهر أيضا فيها الفريق في المباراة الماضية هي العلامة الإيجابية عند نادي فاسكو دي جاما للظهور هنا بأداء إيجابي أمام جماهيره وأمام طبعا وعلى أرضه في ميدانه. هذه كرة مرة ثانية عادت بعد قراءة المباراة ومرور 18 دقيقة حتى الآن، الأمور متكافئة بين الفريقين. انطلق فاسكو دي جاما في البداية، استوعب بعد مرور 5 دقائق نادي إنديبندنتي ميدلين أجواء اللعب وبدأوا بالتحرك، وها هي الكرة تعود مرة ثانية. السيطرة والاستحواذ على الكرة والتحرك في أجواء الملعب عاد إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي مرة ثانية. معادة لليو لحارس المرمى بالرأس حاضرة. تعود مرة ثانية الكرة المرسلة إلى الحارس إيدير تشاوكس، يعيدها إلى الدفاع ديدير مورينيو. مرة ثانية مرسلة من كيفن مانتيلا بهذه الطريقة. في المنتصف يحضرون، في المنتصف يقدمون واجبا جيدا حتى الآن النادي الكولومبي. تصل مرة ثانية برازيلية الانطلاقة بالسرعة في محاولات التسجيل مرة ثانية، يريدون أولى الأهداف، يريدون التسجيل كما ذكرنا. النادي البرازيلي هنا على أرضه في محاولات المرور عند أندرياس غوميز، يعيدها بالخلف مرة ثانية، تصل لغوميز، غوميز الذي يبحث عن تحرك وعن فرصة، عن ثغرة، عن مكان يجد فيه نفسه مناسبا مع الكرة أمام المرمى. إيدير مرة ثانية إلى المنتصف، الكرة الحاضرة كارلوس كويستا، تصل لكويستا مرة ثانية، كويستا يتقدم للأمام بالكرة، المحاولة فيها لمسة أمامية بينية لكن هي تصل للدفاع مرة ثانية. فاسكو ديغاما الذي حاول الضغط مع بداية المباراة مبكرا للاستفادة من جماهيره كما ذكرنا، بينما نادي ميديلين إنديبندانتي الكولومبي الذي حتى الآن يعتمد على التحولات السريعة استغلال المساحات خلف دفاع فاسكو ديغاما. هكذا هي الأجواء، هكذا هي الأمور هنا، وهكذا هي المباراة. 20 دقيقة حتى الآن والتعادل السلبي في أجواء هذه المباراة بين الفريقين، من دون أهداف، من دون أهداف في شوطها الأول بعد مرور 20 دقيقة. هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، غوميز الاستلام يعيدها بالخلف مرة ثانية. الهدوء في محاولة لسحب لاعبي إنديبندنتي ميدلين، تصل مرة ثانية، كارلوس يلعبها للأمام، التحرك الذي يأتي هذه المرة، رامون يتقدم الكرة، المحاولة السريعة البرازيلية هذه المرة لفاسكو ديغاما لكرة لخطأ يحضر بهذه الطريقة بهذه الانطلاقة وبهذا التحول السريع نحو مرمى إنديبندنتي ميدلين. هذه الفرصة التي تأتي هنا وهذه الكرة التي حضر من خلالها هنا لاعبي فاسكو ديغاما، السرعة الكبيرة والانطلاقة الكبيرة لباولو هنريكي، حاول فيها باولو هنريكي بهذه الطريقة، والخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية لصالح باولو من مكان مناسب لتنفيذ الخطأ عند لاعبي نادي فاسكو ديغاما. جماهير متابعة، جماهير مؤازرة، جماهير تعشق كرة القدم، جماهير بانتظار فرحها في مدرجاتها، جماهير كلا الفريقين إنديبندنتي ميدلين الكولومبي الحاضرة وجماهير فاسكو ديغاما المعذرة الحاضرة في مدرجاتها في أرضها في معقلها هنا بانتظار كرة، كرة تحظى بها الشباك وترسم الفرح على محيى الجماهير الحاضرة. 3 لاعبين، هنريكي، باولو هنريكي يقف، تياغو مينديز على الكرة أيضا، والرجل بيدرو إيمانويل يناظر المباراة، ولوكاس بايتون قد يأتي بيسارية، لوكاس بايتون قد يأتي بواحدة يسارية تأتي في المرمى، لوكاس قد يأتي بواحدة لوضعها في الشباك من خلال هذه الفرصة الكبيرة الثابتة لفاسكو ديغاما. لوكاس يحاول هنا، ارتطمت به الحائط الصد، تخرج إلى ضربة زاوية قوية لعبها لوكاس في اللقطة الماضية. لوكاس بايتون، ضربة زاوية لفاسكو ديغاما، ضربة زاوية وفرصة أخرى للنادي البرازيلي هنا. ضربة زاوية ملعوبة بهذه الطريقة، حارس المرمى ينقذ الموقف هذه المرة، إيدار تشاوكيس تعود مرة ثانية، برازيلية سريعة المحاولة على الدفة اليسرى في محاولة للعب الكرة تخرج إلى رمية التماس، هذه رمية التماس يطلب طبعا توقف اللعب 2 دقيقة. حكم المباراة هنا نيكولاس ريميرز لتناول السوائل هنا بعدما كانت فرصة من خلالها لنادي فاسكو ديغاما بلعب رمية التماس.
1: فاز جودا Não esquece, estava a dizer, quer jogar do lado direito? É isso? Lado esquerdo, que é para podermos jogar com dois homens entre linhas. Tu vais fazer linha de três, para fazermos a construção a três. Che, e para termos entre linhas Nuno e Ramon. Porque se vais para aqui, temos dois do mesmo lado. Ok? Por isso, nós queremos...
2: Depois, em ataque, salgamos com Jan. Medina está descendiendo bien y entra esta pelota. Estamos saliendo para acá y nos está costando. Entonces vamos a girar el juego y encontrar estos espacios que aquí él está descendiendo. Ah, Medi, vos estás descendiendo. En algún momento monta, está más por dentro y maneja la altura para que la pelota entre contigo y rebate acá y ya nos ponemos de frente. Pero vamos a intentar jugar más en corto, no la dividamos tanto. Recuperamos la pelota del lado de allí y la traemos para acá rápidamente. O pase con delantero para girar o pase con la defensa para girar al lado contrario. Ahí vamos a encontrar los espacios.
3: La pelota quieta, bueno, estamos yendo adelante y atrás queda solo.
4: Segunda jugada.
3: Hay que hablar.
0: إذن هكذا كان التوقف لمدة دقيقتين لتناول السوائل عند كلا الفريقين. هنا أندي بندنتي ميدلين الذي حاول كما ذكرنا أن يتحرك بالكرة من خلف مدافعي فاسكو دي غاما في أكثر من كرة، لكن عاد مرة ثانية النادي البرازيلي للسيطرة على أجواء المباراة. رمية تماس حاضرة، هدفين لهدفين هناك في كولومبيا في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 عبر بين سبورتس الرياضية. يا الأحبة في كل مكان، هنا رمية تماس للنادي البرازيلي فاسكو دي غاما، ملعوبة بهذه الطريقة مبعدة بالرأس مرة ثانية حاضرة للنادي البرازيلي أمامية، لكن هذه المرة عند إيدير تشاوكس باللقطة الماضية يحضر على الكرة الكولومبي حارس المرمى صمام الأمان للنادي الكولومبي، ملعوبة بهذه الطريقة. نعم، مباراة مفتوحة بخياراتها، النادي البرازيلي يريد أن ينهيها، كذلك الحال عند الكولومبي، كليهما يسعى لانتصار هنا للتأهل. رمية تماس حاضرة لنادي اندبندنتي ميدلين مرة ثانية، ملعوبة بهذه الطريقة حاضرة بالرأس أكثر من مرة، الكرة تخرج إلى رمية تماس أيضا مبعدة. متكافئة المباراة هناك كما ذكرنا بالذهاب 2-2، سجل للنادي الكولومبي جون إيدون اللاعب صاحب 19 عاما والنجم الذي يحظى بتغطية كبيرة وطبعا العيون عليه والإضاءة عليه جو طبعا مونتانو، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الكولومبية، بينما هنا حتى الآن المحاولات البرازيلية مبعدة بهذه الطريقة تعود لغوميز، معاد الكرة بالخلف تصل عند باولو هنريكي إلى حارس المرمى ليو مرة ثانية. يأتي الاستلام للنادي البرازيلي مرة ثانية لفاسكو دي غاما، ملعوبة بهذه الطريقة، هي البحث عن سحب لاعبي نادي اندبندنتي ميدلين في أكثر من مرة. أمامية ملعوبة في وسط الميدان من غير تركيز، مبعدة واستلام يأتي للنادي الكولومبي بهذه الطريقة، محاولة مفتكة الكرة سريعة، نقلة محاولات هنا برازيلية على الدفة اليسرى داخل منطقة الجزاء، الخطورة خطورة خطورة خطورة، الكرة الماضية والخطورة الكبيرة التي رسمت فيها. نعم، هجمة سريعة وكرة سريعة حضرت عند نونو، يا نونو يا موريرا في الكرة الماضية، مرت وعدت الكرة الماضية عند البرتغالي يا نونو يا موريرا، لكن صناعة جميلة. وهذا الرجل أراد المرور من لاعبين من مدافعين في اللقطة الماضية، مرت أيضا على مرمى إنديبندنتي ميدلين. الكرة الماضية لم يستوعب الكرة بشكل جيد اللاعب البرتغالي والجناح الأيسر لنادي فاسكو دي غاما، تعود مرة ثانية هذه واحدة على اليمين مرة أخرى. المحاولات والسرعة عند اللاعب غوميز أندرياس، تمريرة خاطئة تصل للدفاع، انطلاقة مرة ثانية في سرعة عند نادي إنديبندنتي، فيها نقلة، فيها مرور، حكم المباراة القريب الأرجنتيني لا يشير إلى أي خطأ في اللقطة الماضية، يأمر باستكمال وباستمرار أجواء المباراة. تعود برازيلية هذه المرة على الدفة اليمنى، المحاولات مستمرة سريعة، النقلة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضية لمحاولة لاستلام، يأتي على مشارف في منطقة الجزاء. هذه وين؟ هذه وين؟ هذه مرت وعبرت بطريقة بعيدة الكرة الماضية، هذه بعيدة، لكن الاستلام جيد، لكن التنفيذ بعد ذلك لم يكن كما طبعا يشاء ويريده المدرب بيدرو إيمانويل. أندرياس غوميز بعيدة يا أندرياس يا غوميز في التسديدة الماضية البعيدة، برت وعبرت أيضا الكرة الماضية، بينما نظرات بيدرو إيمانويل مستمرة. الرجل الذي يبحث عن أولى الانتصارات له شخصيا مع فاسكو دي غاما، النادي الذي يعاني على مستوى الدوري كما ذكرنا المحلي معاناة كبيرة، بالمركز 17 ب21 نقطة، المركز 17 الذي يعني الهبوط طبعا، لكن ما يزال الحديث مبكرا، بإمكان فاسكو دي غاما العودة لأجواء الدوري البرازيلي بقوته بثقله ومع تواجد هذا الرجل أيضا كما ذكرنا بيدرو إيمانويل الذي بدأ يحرك الأجواء والإيجابية التي ظهرت من خلال المباراة الذهاب والتعادل هناك في كولومبيا بهدفين لهدفين. كرة مرة ثانية حاضرة مبعدة بهذه الطريقة في المنتصف، المحاولات مستمرة، تعود حاضرة لخواكين فاريلا، سجل في مرماه في الخطأ في المباراة الماضية. خواكين فاريلا قلب الدفاع، تعود مرة ثانية حاضرة في المنتصف، الصراع على الكرة وعلى الاستحواذ وعلى السيطرة في التحرك، صراع بين لاعبي الفريقين. لويس بيريرا والتعليمات المستمرة عند المدرب والرجل الذي يقود دفة النادي الكولومبي صاحب 47 عاما ومباراة حتى الآن فيها لمحات، ولكن ما يزال هناك طبعا تربص كلا لاعبي الفريقين بالآخر، يتربصون بانتظار الفرصة والثغرة المناسبة التي من خلالها قد ينبثق وياتي ويسجل أولى الأهداف في هذه المباراة. هذا الضغط الكبير الذي يحدث من لاعبي نادي فاسكو دي غاما في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة على الدفة اليمنى مرة ثانية. تأتي الكرة في المنتصف حاضرة لنادي إنديبندنتي ميدلين، لمسة في المنتصف تعود وتصل هذه المرة، محاولات أمامية خطيرة جميلة، الكرة الماضية فيها المرور، المرور، المرور اليسارية هذه المرة يا أخوان يا كوردوبا، يا أخوان يا كوردوبا، حلو الكرة الماضية، حلو الاستلام بالكرة الماضية هذه هي، وهذا المرور وبعد ذلك التسديدة التي مرت وعبرت هذه المرة، مرت وعبرت هذه المرة، وضاعت فرصة كبيرة لإنديبندنتي ميدلين للنادي الكولومبي عن طريق إخوان كوردوبا، تصويبة يسارية جميلة، هي فرصة لكن المرور جميل جدا، الاستلام والمرور والتسديدة كان فقط فيها لمحة فنية جميلة. تعود مرة ثانية عندي بندنتي هذه المرة عند أوغستين، يحاول بالتمريرة، أوغستين بينية خاطئة، تعود لدفاع فاسكو دي غاما هذه المرة، باولو هنريكي على التغطية، تصل مرة ثانية، المحاولات لخيسون، خيسون يحاول فيها، كرة مستمرة والتحامات حاضرة عند لاعبي فاسكو مرة ثانية لتغطية دفاعية ممتازة ولإبعاد الخطأ في اللقطة الماضية، مع عودة ممتازة. عودة ممتازة إذن حضرت في اللقطة الماضية. كرة سريعة وتغطية دفاعية وواجب دفاعي جيد عند لاعبي الفريقين حتى الآن على مستوى المباراة. تحولاتهم سريعة جدا النادي الكولومبي، يسعون من خلالها للتسجيل، لوضع هدف، لوضع بصمة، لوضع طبعا هدف يمكنهم من حصولهم وطبعا استكمال مشوارهم في هذه البطولة والذهاب نحو دورة 16. رمية التماس تحضر، تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية طويلة أمامية صافرة الأرجنتيني مرة ثانية قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. تعادل سلبي من دون أهداف حتى الآن في هذه المباراة، وفي شوطها الأول تعود عند غوميز مرة ثانية، ملعوبة خاطية، يأتي الاستلام فيها حاضر للنادي الكولومبي، انطلاقة سريعة على الدفة اليسرى، فيها محاولة، فيها لمسة، فيها استقبال الكرة، فيها محاولة للمرور من أمام النادي البرازيلي هنا، لكن باولو هنريكي يعيدها مرة ثانية لحارس المرمى الظهير الأيمن. تصل الانطلاقة للوكاس بايتون مرة ثانية، انطلاقة برازيلية وتعود من خلالها الكرة لليو لحارس المرمى البرازيلي لمحاولات مستمرة هذه المرة لقراءة المباراة بشكل أفضل، لقراءة النقلات هنا والكرة المقطوعة إلى رمية التماس. غوميز يتحرك، أندرياس غوميز على الدفة اليمنى، بينما على الدفة اليسرى البرتغالي نونو موريرا وكلاوديو سبانيلي، التعويل عليه بشكل كبير على الرجل الذي جلب التعادل في المباراة الماضية الأرجنتيني المتواجد في الأمام. هذه كرة عرضية ملعوبة باتجاه سبانيلي لكن مبعدة من الدفاع مرة ثانية. تصل هذه المرة الكرات والسرعة والمحاولات التي يرى ويشاهدها حتى الآن جماهير نادي فاسكو دي غاما. هذه واحدة، هذه عرضية باتجاه سبانيلي لكن مبعدة من الدفاع عند إنديبندنتي، عند إنديبندنتي مدلين يبعدونها في اللقطة الماضية. هي العرضيات والعرض التي تبحث عن رأسية كلاوديو إسبانيلي في الأمام. هذه الكرة الماضية وهذا الإبعاد الذي حضر في اللقطة الماضية والخطأ الذي حضر هنا على اللاعب تياغو مينديز في اللقطة الماضية لصالح أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية، أيضا الأرجنتيني الآخر المتواجد عند إنديبندنتي ميدلين عند النادي الكولومبي. كرة أمامية حاضرة، سرعة فيها وحضور حتى الآن للنادي البرازيلي في افتكاك الكرة وفي استعادة مرة ثانية الكرة من النادي الكولومبي. هكذا هي الأجواء وهكذا هي المباراة وهكذا هي المحاولات التي ما تزال عند كلا الفريقين للتسجيل والاستباق التسجيل بينهما حتى الآن. كرة معادة بالخلف توصل هذه المرة، مانتيلا يلعبها على اليمين، تصل مرة ثانية إلى مانتيلا أمامية ملعوبة عند ديدير مورينيو، يلعبها ويعيدها للخلف مرة ثانية طويلة أمامية ملعوبة بهذه الطريقة، كرات طويلة أمامية تحولاتهم فيها سرعة لكن يعودون مرة ثانية هذه المرة إلى الدفة اليمنى الأكثر خطورة، الدفة اليمنى، الجهة اليمنى التي فيها أساس الانطلاقة عند نادي إنديبندنتي ميدلين مرة ثانية بهذه الطريقة، بهذا الاستقبال، بهذه التمريرة، المحاولة لكن فاسكو دي غاما بتحول آخر عند باولو هنريكي، هنريكي بسرعته المعهودة، هنريكي للمرة الثانية على التوالي بسرعة كبيرة بانطلاقة جبارة بانطلاقة سريعة جدا يحصل على الخطأ الظهير الأيمن. نعم استلم وبطاقة صفراء لم يتمكنوا من إيقافه إلا بارتكاب الخطأ. هذا الذي حضر هنا، بطاقة صفراء على خواكين فاريلا، بطاقة صفراء على فاريلا وهي البطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة بعد الأولى التي حضرت على كلاوديو أو كلاوديو سبانيلي قلب هجوم فاسكو دي جاما. هنا واحدة تحضر على خواكين فاريلا بطاقة صفراء، إنما الانطلاقة الجميلة التي حركت أجواء المباراة مرة ثانية عند باولو هنريكي بطريقة ممتازة جدا. خطأ من كرة ثابتة قد يغير ملامح المباراة وأجواء المباراة، خطأ قد يحدث فارق هنا. يطلب من حائط الصد أن يعود المسافة المطلوبة هنا، وبهذه الطريقة لكرة كما ذكرنا قد تجلب الفرح لنادي فاسكو دي جاما ولجماهير فاسكو دي جاما الحاضرة في المدرجات المتواجدة والتي تشاهد تتابع تناظر وتمني النفس بهدف يحضر هنا في الدقيقة 40، 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. مرت سريعا، شوط أول مر الوقت فيه سريعا جدا. كرة ثابتة، هيدير تشاوكيس يعطي التعليمات بينما بيدرو إيمانويل مدرب فاسكو يناظر، والكرة ثابتة. هذه مرت أيضا بعيدة، هذه الثانية الكرة الثابتة التي تأتي وتضيع على نادي فاسكو دي جاما، هذه المرة عند هذا الرجل البرتغالي نونو موريرا في اللقطة الماضية. هذه هي بعيدة، هذه المرة كان بإمكانه أن يتركها لوكاس بايتون، لكن حبذا أن ينفذ الكرة الماضية تضيع على نادي البرازيلي. 5 دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول بوقته الأصلي هنا، والتعادل السلبي أيها الأحبة في كل مكان عبر بين سبورتس ما يزال حاضر بين نادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي ونادي فاسكو دي جاما البرازيلي هنا في هذه البطولة وفي الملحق المؤهل إلى دور 16 ذهاباً 2-2، بينما هنا تعادل سلبي حتى الآن في هذا الملعب في الساو جانيريو في مدينة ريو البرازيلية. هذا تشيتشي، خطأ آخر للنادي البرازيلي. كرة أيضا حاضرة لنادي فاسكو دي جاما، كرة والمحاولة ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية بالرأس مبعدة، محاولات دفاعية لإبعاد الخطر البرازيلي، محاولة تصل مرة ثانية عند أوغستين، أوغستين يلعبها، أوغستين يحصل على الخطأ في اللقطة الماضية، المحاولة واللقطة الماضية لم الكرة، لكن بعد ذلك الإعاقة التي حضرت في اللقطة الماضية والتلاحم الذي حضر في اللقطة الماضية والالتحام المعذرة في الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على رامون في اللقطة الماضية. ريكي رامون تلعب مرة ثانية طويلة أمامية بهذه الطريقة، كرة برازيلية الاستلام فيها والتحرك مرة ثانية بانطلاقاتهم السريعة. تشيتشي يحاول فيها، تشيتشي بتمريرة مرة ثانية، السرعة على الدفة اليسرى، هذه المرة الانطلاقة تصل غوميز، غوميز يحاول، غوميز بالتمريرة لواحدة عرضية، هذه المرة مبعدة من خلال التغطية الدفاعية للنادي الكولومبي. سرعة مع تغيير جهة اللعب عند غوميز، غوميز الذي يتواجد على الدفة اليمنى، هذه المرة انطلق على اليسرى في محاولة لبعثرة أوراق المباراة وبعثرة دفاع إنديبندنتي ميدلين. مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة، يأتي الاستلام فيها والمحاولة هذه المرة للمرور فيها، كرة فيها تغطية دفاعية ممتازة، فيها تغطية دفاعية ممتازة في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة، يظهر وتظهر القوة الدفاعية والصلابة الدفاعية عند النادي الكولومبي. مرور بهذه الطريقة. المحاولة عند جان مينا يحاول فيها مينا يحاول لكن تستعاد الكرة كما ذكرنا عند فاسكو دي جاما. استعادة الكرة بسرعة كبيرة، كرة منقولة للأمام من روبرت رينان، تحاول ويحاولون هذه المرة بالعودة مرة ثانية على الدفة اليسرى والجهة اليسرى ومصدر الخطورة الذي بدأوا يتحركون من خلاله نادي فاسكو دي جاما. الجهة اليسرى عادوا لمحاولة التحولات من الجهة اليسرى من الدفة اليسرى. تياغو مينديز بحوار مع حكم المباراة نيكولاس ريميريز. هذه كرة مرة ثانية يحاول من خلالها سبينيلي تصل والتسديدة هذه المرة ملعوبة بسرعة بشكل ضعيف. هذه المرة الكرة عند إيدير تشاوكس. يا تشاوكس هذا حارس مرمى عندي بدنتي ميدلين. كرة ملعوبة مرة ثانية، فرصة برازيلية مرت وضاعت فيها الكرة الماضية. محاولات أمامية تصل مرة ثانية عند كارلوس كويستا. دقيقتين كما نشاهد، وقت بدل ضائع. محاولة من كلاوديو مرة ثانية، تمريرة على الدفة اليسرى، بايتون يحاول فيها إلى اللاعب كلاوديو إسبينيلي بالتمريرة. هنا يلعب دور صانع اللعب إسبينيلي في الكرة الماضية. مرة تضاعت الفرصة، تبقى لفاسكو دي جاما، تبقى حاضرة، تبقى فرصة في أواخر الدقائق المتبقية من شوط المباراة الأول. رأسية من كلاوديو من إسبينيلي من صاحب الهدف التعادل في المباراة الماضية. الأرجنتيني هنا يظهر بهذه الكرة، صنع فرصة، تقدم وحاول لكن لم ينجحوا فيها، عاد مرة ثانية للتواجد ولعبها رأسية في الكرة الماضية، مرت أيضا وضاعت على نادي فاسكو دي جاما. هذه واحدة مرة ثانية، رمية التماس في الدقيقة المتبقية لنادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي، ملعوبة بهذه الطريقة. أبعاد مرة ثانية يحظى من خلاله دفاع فاسكو دي جاما بالكرة، يبعدها إلى رمية التماس. تلعب بهذه الطريقة رمية التماس حاضرة مرة ثانية، محاولات سريعة. جان مينا أراد المرور هنا بهذه الكرة بخطأ يحضر هنا على باولو هنريكي، خطأ في اللحظات المتبقية في 30 ثانية تقريبا المتبقية من الوقت بدل الضائع. كرة قد تمنح إنديبندنتي ميدلين الكولومبي التقدم إذا ما استطاعوا أن ينفذ الكرة بشكل جيد، واستطاعوا الاستفادة من الخطأ في الكرة الحاضرة والتنفيذ الذي يحضر هنا عند جون مونتانو، عند النجم الشاب الكولومبي جون إدوين مونتانو على التنفيذ لهذه الكرة الملعوبة داخل منطقة الجزاء مبعدة بهذه الطريقة. هنا هكذا هي الكرة مرت وعدت، تعود مرة ثانية كولومبية ومعها حكم المباراة هنا نيكولاس ريميريز يطلق صافرته معلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء شوط المباراة الثاني.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن

انطلاقة بازيل بولي كانت من أوسير بقيادة الأسطورة جيرو. أصبح بولي بسرعة أحد أعمدة لاجي أوسير سنة 83، وساعد الفريق أن يصبح أحد كبار الدوري الفرنسي آنذاك. مما جعله محط أنظار برنار تابي رئيس مارسيليا، والذي أقنعه بالالتحاق بلوان في صيف 90. رغم أنه لم يسجل سوى 4 أهداف في 8 مواسم مع أوسير، فإن بداياته مع مارسيليا كانت مختلفة. سجل بولي 8 أهداف منذ الموسم الأول وفاز بالدوري كذلك. ثنائيته مع موزير في الدفاع أرعبت كل خطوط هجوم الخصوم، لكنهم فشلوا بالتتويج باللقب الأوروبي في النهائي ضد النجم الأحمر ببلغراد. حضوره البدني وشخصيته القوية جعلت منه كذلك أحد ركائز المنتخب الفرنسي في تلك الفترة. في 26 مايو سنة 93 أهدى بولي فريق مارسيليا لقبه الأوروبي الأول بتسجيله الهدف الوحيد في النهائي، رأسية تاريخية ضد العملاق الإيطالي ميلان.

بعد التتويج باللقب الأوروبي بأيام قليلة، واجه مارسيليا غريمه البيزي من أجل الدوري في ملعب الفيلودروم. بازيل كان حاسما من جديد وسجل أحد الأهداف التاريخية في الدوري الفرنسي لكرة القدم. الفيلودروم كأنه يعيش أحد أفضل الأسابيع على مر التاريخ، وفضل كبير في ذلك يعود إلى مدافع الصلب بازيل بولي.

مباريات الكلاسيك عرفت ذروتها في التسعينات، خاصة المواجهات بين جورجويا وبازيل بولي والتي بقيت في ذاكرة الجميع. لكن بعد فضيحة فالنسيا ونزول مرسيليا للدرجة الثانية، كان الفريق ملزما بالتخلي عن عديد النجوم، وبولي تحول آنذاك إلى رانجرز في اسكتلندا. عاد بازيل بعد ذلك إلى فرنسا ولعب 11 مباراة فقط في عقد قصير مع موناكو، لكنه سيبقى إلى الأبد رمز فريق جنوبي آخر هو أولمبيك مرسيليا.

هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي ان؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

0: الذي يضيء كل الليالي لبرشلونة. لمين يا مال؟
1: تورينس يرجع لديونغ مرة ثانية، 30 ثانية الأخيرة. أولمو الآن، أولمو مع غافي، غافي مع لامين، لامين جمال، لامين لامين جمال، لامين جمال. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با. يا لامين روعة، يا لامين براعة، يا لامين إبداع. يجب أن يترك بصمته لامين جمال بهذا الشكل. استلم راوغ ثم راوغ ثم دخل ثم مر ثم سدد بيسرى في منتهى الروعة.
2: تلقى بده هنا من جانب بالدي في فرصة كبيرة، استلم يفرق لامين. لامين لامين لامين لامين يا مال، يا عيني يا عيني على الاستلام والتسديدة والنهاية السعيدة. بابنا هنا من متعدد المواهب، تحليها متعدد المواهب.
3: خطيرة لبرشلونة، لامين يا مال للهدف الثالث، الترسيرو. جول جول جول جول، هذا جولاتو، هذه رائعة، هذه رائعة من الروايع، الرائعة لامين يامال. كان جول يا لامين، الهدف الثالث للامين يامال والثامن أهدافه بالسيزون.

0: تصل باتجاه داني اولمو. بينية فيها انطلاقة فيها محاولة فيها مرور. الله الله من اعتاد القمة لا يملك خيار التوقف. من اعتاد القمة لا يملك خيار التوقف. لن نتوقف، لن نهدأ، لن نتراجع، لن نكتفي، فنحن البارسا.
1: كرة فيها تقدم. يامال أمامه كاردونا. يامال يمر ممتاز. يامال يدخل فديني شوت كورة روعة. يا الله يا الله على الهدف الثاني. مش منكم هذا التابلو صحار يا لامين. لامين يامال يسجل الثاني ويرتاح ويريح برشلونة 2-0. هدف من أجمل أهداف الموسم للامين يامال. هدف الثاني عالمي للامين يامال. 2-0 برشلونة. النقاط تاخذ طريقة للبلوغرانا بفضل لامين يامال. شوف لامين ضد كاردونا. كاردونا خرج من اللعبة يعدي الثاني ويضرب بيسارو والنتيجة 2-0.
0: بدري تقدم. بدري الله على اللمسة. إلى لامين. إلى لامين. الله واحد صفر للبارسا عن طريق لامين يامال في قلعة الكتالان. يا لامين أنت تاريخ يكتب.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد، حصرياً على بي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا في بطولة كوبا سود أمريكانا في مواجهة حاسمة ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دورة 16 هنا في هذا الملعب في الساو جانيريو في مدينة ريو. يستضيف نادي فاسكو دي غاما نادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي. مباراة الذهاب انتهت بهدفين لهدفين بين الفريقين، بينما هنا التعادل السلبي خيم على أجواء شوطي المباراة الأول. هكذا هي إذن الأجواء، هكذا هي المباراة، وهنا مع قرب انطلاقة شوطي المباراة الثاني بانتظار صافرة حكم المباراة هنا الأرجنتيني نيكولاس ريميرز الذي يعلن عن بداية شوطي المباراة الثاني، والذي يلعب حاليا فاسكو دي غاما من اليمين إلى اليسار، بينما إنديبندنتي ميدلين من اليسار إلى اليمين. ضغط مع بداية انطلاق شوط المباراة الثاني. هذه محاولة وهذه فرصة على مشارف منطقة الجزاء، ولتسديدة ضعيفة هذه المرة تصل عند حارس المرمى إيدير تشاوكيس. حاول فيها التسديدة الماضية التي وصلت عند رامون ريسكي في اللقطة الماضية. رامون بواحدة يسارية مرت وعدت الكرة الماضية، بداية برازيلية رغم الضغط والاستحواذ في شوط المباراة الأول والمحاولات العديدة، لكنها كلها باءت بالفشل. لم يسجلوا غوميز مرة ثانية، هذه المرة الانطلاقة التي تأتي عند أندرياس غوميز على الدفة اليسرى. هذا أندرياس شكل وخلق بعض الرعب طبعا عند دفاع نادي إنديبندنتي المنظم أيضا بشكل جيد، والذي قدم شوط مباراة ممتاز جدا على المستوى الدفاعي، والمحاولات دائما طبعا للتحولات السريعة ونقل الكرة كما نشاهد هنا في محاولة على الهجمة والدفة اليسرى، النقلة في منتصف الميدان مع إعادة الكرة مرة ثانية للخلف. هكذا هي الأجواء 2-2 إذن هناك في الذهاب، بينما تعادل سلبي من غير أهداف هنا في حال استمرار النتيجة بالتعادل بين الفريقين. طبعا سوف يكون هناك ركلات الجزاء الترجيحية التي سوف تعطي الأفضلية لأحد الفريقين للذهاب نحو دورة 16 لمواجهة نادي أولمبيا الباراغواياني. هكذا هي أجواء المباراة عن حضور جماهيري كبير في ملعب ساو جانيريو، جماهير برازيلية متابعة مؤازرة متواجدة، جماهير فاسكو دي غاما تعود مرة ثانية لليو يلعبها بهذه الطريقة. يأتي الاستلام عند لوكاس بايتون يعيدها بالخلف، دفاع النادي البرازيلي مع طبعا الأداء الإيجابي في المباراة الماضية في مباراة الذهاب، بينما على المستوى المحلي في الدوري المحلي يعاني النادي البرازيلي في المركز 17 برصيد 21 نقطة. مراكز الهبوط 5 انتصارات فقط في الدوري المحلي. محاولة مرة ثانية على الدفة اليسرى، هذه نقلة ومحاولة لأصحاب الدار. في كل كرة في كل محاولة يجب أن تأتي الكرات من خلال غوميز. أندرياس غوميز حاول فيها، مرت وعدت الكرة الماضية، وهذا الرجل الذي عاد للنتيجة في المباراة الماضية كلاوديو سبينيلي الأرجنتيني. محاولة لغوميز مرة ثانية، يحاول المرور بعرضية، ينقل الكرة داخل المنطقة مبعدة من الدفاع مرة ثانية. هذه الكرة تعود للنادي البرازيلي، كل كراتهم فيها خطورة، فيها لمسات برازيلية، فيها محاولات دائما تأتي ويأتوا من خلالها بطبعا التحول السريع نحو المرمى الكولومبي في محاولة للتسجيل، في محاولة للتسجيل ولحسم أمور هذه المباراة. لا يريدون الذهاب نحو ضربات الجزاء كليهما. النادي الكولومبي حاول مع بداية شوط المباراة الأول استيعاب المد الهجومي للنادي البرازيلي بعد مرور 5 دقائق أولى، وبعد ذلك انطلق نادي الكولومبي إنديبندنتي ميدلين. لكن هنا في شوط المباراة الثاني كما حضر نادي فاسكو دي غاما في الشوط الأول يعود مرة ثانية للضغط مع بدايات وانطلاق شوط المباراة الأول، كان الحال كذلك هنا.
وعادوا مرة ثانية حاليا ليفعلوا نفس السياق ونفس الطريقة. النادي البرازيلي كرة ملعوبة مرة ثانية أمامية للنادي الكولومبي حاضرة عند كوردوبا. خوان كوردوبا يلعبها بهذه الطريقة، كرة أمامية خطيرة، لمسة سريعة ومن خلف المدافعين كما ذكرنا. الكرات الخطيرة لنادي إنديبندنتي ميدلين دائما يبحثون عن تمريرات وعن ثغرة للتقدم من خلف المدافعين. كرة مرت وعدت، تعود مرة ثانية مرسلة بهذه الطريقة حاضرة على الدفة اليمنى. هذه المرة المحاولة لصالح فاسكو دي غاما، باولو هنريكي يلعب عرضية خطيرة خطيرة. هذه الكرة هي اللمسة الأولى لكلاوديو سبينيلي، أولى الكرات الخطيرة للنادي البرازيلي لفاسكو دي غاما، أولى الكرات وأولى اللمسات، أولى اللمسات يا كلاوديو يا سبينيلي الخطيرة. الكرة الماضية لهذا الرجل بعد العرضية الجميلة لباولو هنريكي. باولو هنريكي الظهير الأيمن الذي يلعب ويقدم مباراة كبيرة، والرجل الذي استطاع أن يتقدم في شوط المباراة الأول في أكثر من تحول، في أكثر من كرة، في أكثر من محاولة، واستطاع أن يحصل على خطأين من كرات ثابتة. نعم سرعته يتميز فيها وبنقل الكرة والمرور بشكل سريع من بين مدافعي إنديبندنتي ميدلين. هكذا هي الأمور هنا في شوط المباراة الثاني. النادي البرازيلي يسعى بكل قوة، يسعى وبجهد لاعبيه تياغو مينديز هذا القائد. تياغو في الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على أوغستين مارتيغاني. ضغط يحضر للنادي البرازيلي، جماهير حاضرة ومؤازرة كبيرة مرة ثانية. هذه المرة على الجهة اليمنى الاستلام يأتي في منتصف الميدان، معاد الكرة بالخلف روبرت رينان بلمسة إلى لوكاس بايتون. لوكاس مرة ثانية بالاستلام الكرة، تمريرة أمامية حاضرة عند كلاوديو. كلاوديو يحاول فيها، ضغط على كلاوديو بشكل كبير من ثلاث مدافعين من لاعبي النادي الكولومبي. تعود مرة ثانية على الاستلام هذه المرة والتحرك باتجاه كلاوديو، المرور والمحاولة على مشارف في منطقة الجزاء. ضغط ضغط يحضر على اللاعب المستحوذ على الكرة لكن تبقى هكذا. غوميز بعرضية جميلة مرت هذه المرة، مرت الكرة الماضية، تعود عند تياغو مينديز مرة ثانية. ضغط برازيلي لفاسكو دي غاما، ضغط كبير مع انطلاق شوط المباراة الثاني، لكن هنا التحول السريع، هنا السرعة الكبيرة بالكرة، يحاول فيها مرة ثانية، تعود سريعة نقلة فيها، محاولة سريعة للنادي الكولومبي. عاد مرة ثانية، عاد النادي الكولومبي لذات الطريقة. التحولات السريعة هي التي قد تجلب المتاعب للنادي البرازيلي. هذا طبعا الاسلوب الذي يلعب به المدرب لويس بيريرا والذي استمر بذات الطريقة بذات الاسلوب اللعب. نعم هذا الرجل لويس بيريرا مدربي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي. محاولة مرة ثانية برازيلية، أداء جيد مع بداية شوط المباراة الثاني لفاسكو دي غاما عند بايتون. مرة ثانية يلعبها على الدفة اليسرى مقطوعة بهذه الطريقة، المحاولات للمرور مرة أخرى، تعود كولومبيا عند أوغستين مارتيغاني يحاول فيها الاستلام برازيلي. تعود مرة ثانية باستحواذ جيد عند أخوان كوردوبا. كوردوبا بينية، كوردوبا بينية بطيئة، قطعها الدفاع في اللقطة الماضية وبعدها روبرت رينان بالوقت المناسب، أبعد الكرة الماضية ومنع طبعا أي خطورة للنادي الكولومبي. رمية تماس حاضرة، رمية تماس ملعوبة بهذه الطريقة. أندرياس غوميز يعود مرة ثانية لتقديم الواجب الدفاعي لكرة مبعدة لرمية تماس، هنا تذهب للنادي البرازيلي لفاسكو دي غاما. تعليمات لا تهدأ، تعليمات مستمرة للويس بيريرا الذي كما ذكرنا مع النادي إنديبندنتي ميدلين في الدوري الكولومبي حتى الآن بالمركز الرابع بثلاث نقاط وانتصار في الدوري المحلي، حضر أمام نادي ديبارتيفو باستو بثلاثة مقابل اثنين، بينما المعاناة مستمرة على الدفة اليسرى أو الدفة اليمنى عند فاسكو دي غاما.
معاناة في الدوري المحلي، نتائج سلبية غير إيجابية، وتعادل في آخر مباراة أمام نادي ميراسول بهدف فعلي، هدف تعود مرة ثانية كوردوبا. يا كوردوبا يلعبها بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء العرضية. هكذا هي المباراة، هكذا هي أجواء المباراة، هو ذات الأسلوب وذات الطريقة. نعم هكذا كان حال شوط المباراة الأول في بداياته، محاولات برازيلية وبعد ذلك عاد النادي الكولومبي لاستيعاب الهجمات وبدأوا يتحركون بثقة أعلى. هنا تعاد الأمور كما كانت في شوط المباراة الأول، عادوا مرة ثانية نادي إنديبندنتي ميدلين، ضربة زاوية ملعوبة بهذه الطريقة، المحاولة الرأسية داخل منطقة الجزاء خطيرة مرة تعبرت بهذه الطريقة، فرصة كبيرة مرة ضاعت هذه المرة، وهنا مفاجأة، لو سجل الهدف ستكون صدمة كبيرة على النادي البرازيلي على فاسكو دي جاما. محاولة مرة ثانية خطأ، نعم مفاجأة قد تكون مدوية على الجماهير وعلى لاعبي فاسكو دي جاما، هي ضربة الزاوية وهي الكرة، هذه هي الكرة بالرأسية الحاضرة، وبعد ذلك التهيئة بهذه الطريقة والتسديدة من كيفن مانتيلا حاول فيها، والتبديل الأول على ما يبدو هنا يظهر لنادي البرازيلي. محاولة مرة ثانية ملعوبة داخل المنطقة، حارس المرمى عند إيدير تشاوكيس هذه المرة ينقذ على الكرة في اللقطة الماضية، إيدير على الكرة الماضية يستطيع طبعا السيطرة، صمام الأمان في الكرة الماضية يبعد الخطورة، تعود مرة ثانية مبعدة بهذه الطريقة، محاولات برازيلية مستمرة من الدفة اليمنى هذه المرة لتبديل أول سيكون للنادي البرازيلي أو التبديلين كما نشاهد، لدينا أديسون فيريرا سيدخل، لدينا لويس إدواردو أيضا يخرج، لوكاس بايتون وتشيتشي، تبديلين هكذا. إذن التبديلات التي تحضر هنا، لويس أو لويس إدواردو، سويرس دي سيلفا أو كما يلقب بالكابانو يحضر في أجواء المباراة، وأديسون فيريرا أيضا يحضر، تبديلين سريعين عند المدرب بيدرو إيمانويل لتغيير طريقة اللعب وأخراج لوكاس بايتون وأخراج أيضا تشيتشي. هكذا هي الأجواء، هكذا هي المباراة. تعود مرة ثانية برازيلية حاضرة في شوط المباراة الثاني، والشوط الذي كما ذكرنا في حال التعادل ستؤول الأمور إلى ضربات الجزاء الترجيحية لمعرفة النادي الذي سوف يتأهل إلى دور 16. هذه كرة مرة ثانية حاضرة برازيلية بهذه الطريقة ومحاولة المرور، هنا مفتكة كولومبية، كرات سريعة، البرازيلي يعود مرة ثانية على الكرة، يستطيع الإمساك والسيطرة على الكرة بشكل جيد. تبديل أيضا يحضر هنا كما نشاهد، رقم 11 يستعد، يوني غونزاليس، بينما سيخرج لوبوبو، هلام إذن يخرج ويدخل بديلا عنه يوني غونزاليس. تبديل هنا، تبديلين هناك، رمي الأوراق الرابحة عند كلا المدربين لمحاولة قلب نتيجة المباراة وعدم الذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية ولحسم الأمور هنا من شوطها الثاني. محاولة مرة ثانية في منتصف الميدان، صراع المنتصف، صراع كبير بين لاعبي الفريقين حتى الآن. محاولة مرة ثانية على الدفة اليسرى، النقلة لصالح إنديبندنتي ميدلين في كرة عرضية هذه المرة، تصل لواحدة لتسديدة عند أوغوستين، عند الأرجنتيني أوغوستين مارتيغاني، سدد يسارية في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى ليو حاضر للكرة الماضية، ليو الذي أمسك بالكرة الماضية وأبعد الخطورة
لنقلة لكرة تعود مرة ثانية برازيلية. حال النادي البرازيلي مع بداية شوط المباراة الأول بالتحركات الجيدة في بدايته، وكذلك الحال في شوط المباراة الثاني، تحركوا في البدايات جيدا لكن عاد نادي إنديبندنتي للسيطرة. هكذا التبديل هنا يحضر بخروج اللاعب هنا روبرت رينان هو الذي يخرج، وبدخول اللاعب رقم 4 ألان سالدلفا الذي يحضر بديلا للاعب رقم 30 روبرت رينان. تبديلات وثالث التبديلات، ثالث التبديلات التي تحضر هنا لنادي فاسكو دي غاما. تلعب في المنتصف مرة ثانية كرة تصل للنادي البرازيلي لاستيعاب المباراة والاستيعاب النتيجة. ذهابا 2-2، هنا تعادل سلبي بهذه النتيجة. ضربات الجزاء الترجيحية هي التي سوف تفصل بين الفريقين وسوف تعطي الأفضلية والتأهل إلى دور 16 لإحداهما. مرة ثانية تعود الكرة بالخلف، تصل عند تياغو مينديز. كرة مرة ثانية معادة بالخلف، تصل هذه المرة كارلوس كويستا. كويستا يلعبها لتغيير جهة اللعب من الميسرة إلى الميمنة، هذه المرة من الجهة اليسرى إلى اليمنى، والمحاولات كما ذكرنا لإيجاد ثغرات، لإيجاد المساحة، لإيجاد فرصة وثغرة في دفاع نادي إنديبندنتي ميدلين. حتى الآن الكولومبي الذي يقدم مباراة جيدة، يقدم مباراة جيدة هنا في ريو، هنا في الساو جانيريو، في هذا الملعب وأمام جماهير فاسكو دي غاما. هذه كرة مرة ثانية مرسلة بهذه الطريقة سريعة، المحاولات للفرص التي قد تأتي من خلال العارضية لخطأ كاد أن يعطي الأفضلية للنادي الكولومبي. مرت الكرة الماضية وضاعت الكرة الماضية على إنديبندنتي، على إنديبندنتي ميدلين. تعود مرة ثانية لإسبانيلي، هنا كرة والتحام، حكم المباراة القريب من كلاوديو إسبانيلي الذي حاول بالكرة الماضية، لكن قرب حكم المباراة رؤيته القريبة أكد على الاستمرار باللعب. تعود مرة ثانية اللمسة الكولومبية والتحرك عند أخوان كوردوبا، لمسة باتجاه أغوستين، يتحرك فيها أغوستين، هذه المرة أمامية يا أغوستين، تقطع بهذه الطريقة. تعود برازيلية لم يستفيد حتى الآن فاسكو دي غاما من عامل الأرض والجمهور، لم يستفيد هنا حتى الآن النادي البرازيلي. كرة عاد إنديبندنتي ميدلين لكي يضغط، لكي يحرك أجواء المباراة، بينما هذا الرجل أيضا بدأ يتحرك بيدرو إيمانويل، الرجل الذي زج بثلاث تبديلات حتى الآن. تصل عند تياغو مينديز، يعيدها بالخلف مرة ثانية كارلوس كويستا إلى رامون ريسكي، يحاول بالكرة التقدم للأمام، مقطوعة من أوغستين مارتيغاتني الذي يلعب ويقدم مباراة ممتازة. ديدير مورينيو بالكرة، محاولة المرور هذه المرة، تعود وتبقى برازيلية لفاسكو دي غاما. تصل مرة ثانية ديدير، تمرير على الدفة اليسرى للنادي الكولومبي عند إنديبندنتي ميدلين، يحاولون يبحثون عن الفرص وعن الثغرات وعن الكرات التي يريدون من خلالها أن ينهوا المباراة لصالحهم مرة ثانية. هذه كرة، هذه وحدة، هذه فرصة، الكرة الماضية والفرصة الماضية التي حاول من خلالها أوغستين مارتيغاني الأرجنتيني المرور، اللاعب الذي يتواجد في كل مكان واللاعب الذي يحاول مع كل كرة
نص المرة الثانية أمامية ملعوبة باتجاه يوني باتجاه البديل. هذه فرصة، هذه كورة، لكن الدفاع الدفاع يبعدها في اللقطة الماضية. الكرة الماضية والإبعاد الذي حضر في اللقطة الماضية، الإبعاد السريع لإبعاد الكرة والخطورة التي تحظى ويأتي من خلالها حتى الآن نادي الكولومبي إنديبندنتي ميدلين. واحدة على الدفة اليمنى عرضية لكرة، والضغط المستمر هذه المرة لكرة على الدفة اليسرى لمحاولة داخلي منطقة الجزاء لواحدة رأسية خطيرة لواحدة جميلة لكراتهم العرضية لرسماتهم هنا ولملامح المباراة التي بدأت تتغير لرياح هنا بدأت تتغير فيها أجواء المباراة. يا خيسون يا ميدينيا الذي يظهر هنا في أجواء المباراة وفي شوطها الثاني وفي الدقيقة 65 هذا خيسون ميدينيا مع الكرة العرضية ومع الرأسية التي لعبها في الكرة الماضية خطيرة للنادي الكولومبي الذي بدأ يكشر عن أنيابه. هنا التبديلات المستمرة كما ذكرنا، تبديلات لا تهدأ عند الرجل بيدرو إيمانويل. سيزج باللاعب برنيير سوزا وإخراج رامون ريسكي رقم 20 برينيير سوزا دي سالفا. بينما أيضا الزج باللاعب البرازيلي أيضا الثاني رقم 8 جاير رودريغيز. جاير رودريغيز هو الذي أيضا يحظى بالتبديل في اللقطة الماضية والدخول إضافة للاعب رقم 20. هذه محاولة مرة ثانية لغوميز لكرة لخطورة على المشارف على مشارف منطقة الجزاء، هذه المرة لكرة خطيرة لكرة ومحاولة هنا ولمحاولة المفاجأة ومفاجأة دفاع نادي إنديبندنتي. هذا غوميز الذي حاول فيها حاول المرور بهذه الطريقة، هذه هي وهذه الإعاقة التي حضرت في اللقطة الماضية والكرة الخطيرة التي أيضا حضرت في اللقطة الماضية. كرات خطيرة، النادي البرازيلي كما ذكرنا يملك الأوراق ويملك اللاعبين لكن بحاجة فقط للتسجيل حتى الآن وللثقة التي يمكن أن تعود مرة ثانية. فعلوها في المباراة الماضية، فعلوها في الذهاب خطأ حاضر وكرة بينما بهدوء إيدير تشاوكيس يدير حائط الصد وهذا الرجل بيدرو إيمانويل يناظر ويتابع حتى الآن. كرة ثابتة لفاسكو دي غاما، فرص وكرة موريرا البرتغالي يلعبها بهذه الطريقة رأسية مبعدة من الدفاع الكولومبي تعود مرة ثانية لمحاولة ضعيفة لتسديده لكن تبقى برازيلية لفاسكو دي غاما ملعوبة بهذه الطريقة. يأتي الاستلام فيها لعرضية أخرى والاستبسال دفاعي كبير عند النادي الكولومبي مستمرة مستمر الضغط البرازيلي. عادوا مرة ثانية، هي أكروباتية جميلة المرور هذه المرة لواحدة خطيرة لضغط كبير يحدث هذه المرة لصافرة الأرجنتيني نيكولاس ريميرز هنا مع الخطأ في اللقطة الماضية والبطاقة التي تحضر هنا على الوافد الذي دخل منذ قليل لاعب رقم 8 جاير رودريغيز يحصل على بطاقة صفراء. جاير رودريغيز مع الكرة الماضية والخطأ في الكرة الماضية لكن ضغط ضغط كبير برازيلي ضغط كبير للنادي البرازيلي حتى الآن. سلامات للاعبي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي يقدمون مباراة جيدة يلعبون على إمكانياتهم الجيدة. جان مينا المدافع والظهير الأيسر على أرض الملعب

إذن هكذا بعد طلب طبعا التوقف لمدة دقيقتين لتناول السوائل هنا، تبقى أيها الأحبة في كل مكان عبر بي إن سبورتس الرياضية نتيجة التعادل السلبي هي الحاضرة بين فاسكو دي غاما الذي يستضيف إنديبندينتي ميدلين الكولومبي هنا في ملحق المؤهل إلى دور 16 هنا في مدينة ريو وفي ملعبها ساو جانيريو. فاسكو دي غاما الذي تعادل في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدفين بهدف كلاوديو سبينيلي، يلعب حتى الآن يبحثون عن إنهاء المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي والذهاب إلى ضربات الجزاء الترجيحية على أرضهم. لم يستفيدوا حتى الآن من عامل الأرض والجمهور. هذه كرة مرة ثانية انطلاقة سريعة لغوميز، مرة ثانية يحاول من خلالها أندرياس، أندرياس غوميز بالتوزيعة، أندرياس غوميز بكرة جميلة، محاولات تصل عند تياغو مينديز، تمريرة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضياتهم الخطيرة ولكراتهم البرازيلية الخطيرة التي قد يحصلوا من خلالها على عودة على سيطرة على هدف هنا لمطالبة بلمسة يد هذه المرة، المطالبة بضربة جزاء برازيلية، المطالبة بلمسة يد من حكم المباراة الأرجنتيني نيكولاس ريميريز. هذه هي الكرة وهذه هي المحاولة وهذه هي اللمسة عند إديسون فيريرا، عند الوافد الجديد، عند البديل الذي حضر في شوط المباراة الثاني. واللمسة في هذه الكرة يا كيفن يا مانتيلا، يا كيفن يا مانتيلا، بانتظار القرار فيما إذا أراد الأرجنتيني أن يعود للفار، لتقنية الفار ولحكام الفار لاتخاذ القرار لمباراة عادت وعاد الحماس فيها مرة ثانية ولأجوائها هنا في الدقيقة 74 بانتظار القرار. قرار قد يغير أجواء المباراة، وكما نتذكر مباراة الذهاب مليئة بالدراما كما ذكرنا، مليئة كانت بالإثارة في أوقاتها القاتلة عندما سجل كلاوديو سبانيلي العودة بالدقيقة 86. هنا قد يحدث هذا الأمر أيضا للنادي فاسكو دي غاما بانتظار اتخاذ القرار. ضربة جزاء مهمة سوف تغير أوج المباراة، سوف تغير وجه المباراة وطريقة لعب الفريقين في حال ثبوت بأن هناك ضربة جزاء. لمسة موجودة في هذه الكرة على كيفن مانتيلا، اللمسة موجودة في الكرة الماضية والانتظار لاتخاذ القرار عند الأرجنتيني نيكولاس ريميريز. هذا الرجل الذي يبحث عن انتصاره الأول بيدرو إيمانويل مع نادي فاسكو دي غاما يمني النفس بانتصار بتأهل إلى دور 16 ولتغيير طبعا الأجواء السلبية الحاضرة في الدوري المحلي. والحديث عن مدرب فاسكو دي غاما البرتغالي بيدرو إيمانويل صاحب 51 ربيعا سيعود للفار، سيعود للفار ليتخذ القرار بنفسه حكم المباراة الأرجنتيني. هذا سيعود للفار بنفسه لإعادة لقطة المباراة والاتخاذ قرار ضربة الجزاء هنا في أجواء جماهيرية كبيرة حاضرة في ملعب ساو جانيريو في مدينة ريو. حتى الآن هذه اللمسة وهذه الكرة وحكام الفار طلبوا من نيكولاس ريميريز أن يذهب بنفسه لاتخاذ القرار. هذه التسديدة الماضية ولمسة اليد التي حضرت على المدافع وقلب دفاعي نادي إنديبندينتي ميدلين كيفن مانتيلا. هذه المحاولة وهذه الكرة وهذه اللمسة التي حضرت من خلالها لمسة اليد

هذه الانطلاقة منذ بدايتها عند أندرياس غوميز، وبعد ذلك هو بهذه التوزيعة وبهذه التمريرة مرة ثانية عادوا إلى داخل منطقة الجزاء لبناء الهجمة ولتمريرات. طبعا كانوا من خلالها يحاولون إيجاد الثغرة المناسبة في دفاع نادي إندبندنتي، وبعد ذلك التسديدة ولمسة اليد. يا كيفن يا مانتيلا، يا كيفن يا مانتيلا لقلب دفاع نادي إندبندنتي ميدلين. قد تكون ضربة جزاء. ضربة زاوية، حكم المباراة لا يشير إلى ضربة جزاء، إذن لا يوجد ضربة جزاء هنا لتبقي على الآمال عند نادي الإندبندنتي ميدلين الكولومبي. الكرة لمست لكن لم تكن متعمدة بشكل أو تحرك يد اللاعب باتجاه الكرة، لم يحرك يده اللاعب كيفن مانتيلا باتجاه الكرة بشكل مقصود، لذلك هنا حكم المباراة بعد هذه المحاولة. وهذه أيضا الكرة التي حضرت أيضا عند اللاعب رقم 26، الكرة الماضية لنادي إندبندنتي أي ساندير مينا، والتي توقفت بعدها. كرة ثابتة للضيوف هنا عند النادي الكولومبي، كرة ثابتة لإندبندنتي، هذه الكرة التي قد يأتوا من خلالها بهدف هنا لإنهاء الأمور، لإنهاء أجواء هذه المباراة ولإنهاء حلم نادي فاسكو دي غاما. في حال التعادل يذهبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، أما في حال فوز إحداهما أو إحداهما المعذرة في هذه المباراة يتأهل إلى دورة 16 لمواجهة نادي أولمبيا البارغواياني. هكذا قراءة المباراة وقراءة التواجد في دورة 16. دانييل كاتانو يستعد للدخول، بينما هنا هجمة مرتدة سريعة والمحاولة السريعة التي حضرت في اللقطة الماضية لصالح فاسكو دي غاما. أديسون فيريرا شكل خطورة منذ دخوله. تبديلين، بالديميرو بيريلزا يستعد للدخول. إذن لاعبين اثنين، بالديميرو بيريلزا رقم 14، وسيخرج لاعب رقم 6 هنا ديدير مورينيو. وسيخرج أيضا اللاعب رقم 20 جون إدوين مونتانو، الذي لم يقدم الكثير في هذه المباراة، النجم الشاب صاحب 19 ربيعا. إذن تبديلين عند نادي إندبندنتي ميدلين في الكرة وفي اللقطة الماضية، ثلاثة تبديلات بالإجمال عند نادي إندبندنتي ميدلين حتى الآن، بينما حضر نادي فاسكو دي غاما بخمسة تبديلات كاملة. رمية التماس ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية، محاولات ومعاد الكرة فيها من الدفاع إلى حارس المرمى لإيدير تشاوكس. ملعوبة أمامية طويلة مرة ثانية في آخر 10 دقائق متبقية من الوقت الأصلي هنا من أجواء هذه المباراة. ليو يبعدها بمبدأ الأمان إلى رمية تماس، يبعد الكرة الماضية إلى رمية تماس بمبدأ الأمان. منفذة بهذه الطريقة للنادي إندبندنتي مرة ثانية، يأتي الاستلام فيها والتحرك عند البديل دانييل كاتانو. رمية تماس طويلة منفذة بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء عند ليو
تصل الكرة هذه المرة عند ليو حارس المرمى غارديم. تصل الكرة تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية سريعة ملعوبة الكرة تقطع أيضا في منتصف الميدان عند نادي إنديبندنتي عند بالدوميرو البديل الذي حل منذ قليل باتجاه دانييل كاتانو. كليهما حضرا منذ دقيقتين في أرضية الميدان. أوقات المباراة تكون عصيبة. ما تبقى من أجواء هذه المباراة على كلا لاعبي الفريقين وخصوصا على جماهير ولاعبي فاسكو دي جاما البرازيلي الذي كما ذكرنا حتى الآن لم يستفيد من عامل الأرض والجمهور بينما قدم مباراة كبيرة في الذهاب. كرة حاضرة للنادي الكولومبي الذي حتى الآن يقدم مباراة كبيرة يلعب هنا في الساو جينيريو يقدم ويتقدم ويحاول بدون قلق بدون خوف. هذه كرة سريعة مرة ثانية عند إيديسون فيريرا. فيريرا فيريرا فيريرا بالتمريرة هذه المرة من فيريرا سريعة إلى غوميز المحاولة على الدفة اليسرى. غوميز يحاول لكن الصلابة الدفاعية القوة الدفاعية والتغطية عند إيساندير مينا الذي غطى في الكرة الماضية. إيساندير منع الكرة الماضية. إيساندير تغطية ممتازة جدا على غوميز في اللقطة الماضية يبعد الخطورة للنادي البرازيلي ويمنع النادي البرازيلي من أن يحدث مفاجأة في الدقائق الأخيرة التي قد يكون فيها الكثير والكثير من الكلام والقصص والحكاية والكثير من الإثارة. هنا يا بيدرو يا إيمانويل هذا الرجل البرتغالي الذي يقود دفة نادي فاسكو دي جاما والذي يبحث عن أولى الانتصارات بالنسبة له منذ قدومه إلى هذا النادي. هذه كرة مرة ثانية نعم عن أول الانتصارات. تعادل في المباراة الماضية في الدوري المحلي بهدف لهدف أمام نادي ميراسول. مباراة تهدأ تارة وتارة ثانية تكون مليئة بالإثارة بالسرعة بالتحولات الهجومية عند لاعبي الفريقين. تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية. الكرة حاضرة على الدفة اليسرى المحاولات والتمريرة والاستلام الذي يحضر هذه المرة لفاسكو دي جاما لفرصة ومحاولة تصل لفيريرا لإيديسون بالتمريرة الجميلة لعرضية بالكعب ملعوبة لحكاية لحكاية لحكاية وقصص سوف تروى في اللحظات الأخيرة لفرحة جماهيرية لفاسكو دي جاما. فاسكو دي جاما نعم لحكاية ولقصص سوف تروى لجماهير فاسكو دي جاما في اللحظات الأخيرة المتبقية من شوط المباراة الثاني بعرضية جميلة بكرة هبة هبة اللمسة اللمسة اللمسة الجميلة في المرمى يسجلون أولى الأهداف هنا. فاسكو دي جاما بعد الكرة السريعة والنقلة والتمريرة الجميلة من إيديسون فيريرا تأتي هنا أولى اللمسات هنا أولى اللمسات من داخل منطقة الجزاء في مرمى إيدير تشاوكيس. هنا يسجلون أولى الأهداف بطريقة رائعة بطريقة مميزة. هدف أول لفاسكو دي جاما على كرة وعلى هدف جميل وعلى كرة يا تياغو يا تياغو يا مينديز كرة وهدف وإثارة ودراما في هذه المباراة كما حدث في الذهاب. هنا تأتي واحدة جميلة من تياغو بهدف جميل في مرمى نادي إنديبندنتي ميدلين نعم لهدف رائع يأتي في الدقيقة 85 وبطاقة صفراء لتياغو بعد طبعا خلعه قميصه في الكرة الماضية مع احتفالية كبيرة لجماهير فاسكو دي جاما. هذه فرحة كبيرة جدا لهذا النادي كما ذكرنا مأساة بند نادي فاسكو دي جاما على الدوري المحلي في الدوري المحلي بالمركز 17 بنتائج سلبية بينما هنا في الكوبا سود أمريكانا يتقدمون بهدف مقابل لا شيء بهدف تياغو مينديز في الدقيقة 85. حلوة المباراة تتحرك هنا والنادي الكولومبي لا يوجد شيء
يخسره هنا النادي الكولومبي. أندي بندنتي ميدلين عليه الانتقال للهجوم بأسرع ما يمكن. هذه واحدة مرة ثانية كويبانو تمريرة جميلة هنا تأتي لغوميز مرة ثانية ملعوبة تبعد من الدفاع لكرة ولمحاولة عند أندي بندنتي صمد كثيرا وقدم مباراة كبيرة. لكن هناك بعد ذلك يأتيك تياغو مينديز ليضع لمسة في المرمى ليقلب المباراة وليقلب الأجواء وليبعثر الأوراق هنا في المدرجات. نعم بعثر الأوراق في المدرجات هنا في استادي ساو جانيريو. بعثر وسجلوا وفرحوا وتراقصوا هنا في مدرجاتهم في أرضهم وفي معقلهم هنا نادي فاسكو دي غاما. على الصعيد المحلي الأمور ليست جيدة بينما في الكوبا السودا أمريكانا الأمور ممتازة. هذه النتيجة تؤهلهم إلى دور 16 1-2. الله الله الله على الفرصة, الله على الكرة, الله على اللمسة, الله على الصناعة وعلى لمسة جميلة في الكرة الماضية لنادي فاسكو دي غاما. وسلامات سلامات يا إيدير, سلامات يا إيدير, سلامات في الكرة الماضية. هذه 1-2 جميلة. الكرة الماضية فيها لمسة بين لاعبي فاسكو دي غاما وبين بيريز سوزا الذي حاول فيها ولعب وقدم. لكن أفرح الجماهير تياغو مينديز أطلق العنان هنا لهذه الجماهير والجماهير التي بدأت تفرح وبدأت هنا طبعا تطلق الأهازيج والفرح في المدرجات. هذه كرة ومحاولة التي ظهر وحضر من خلالها الهدف. لمسة في المرمى في الشباك هنا بعد العرضية الجميلة موامل من العرضية باولو هنريكي الذي حضر بالسرعة والسرعة القصوى والتمريرة التي حضرت من إديسون فيريرا وبعد ذلك هدف. يا تياغو مينديز لن ينساه تياغو هذا الهدف الجميل الذي سوف يؤهل هنا فاسكو دي غاما إلى دورة 16. تعود مرة ثانية أندرياس غوميز بهدوء يتحرك بالكرة في اللحظات الأخيرة في الأوقات التي بدأ هنا شوط المباراة الثاني هنا بلفظ أنفاسه الأخيرة مع طبعا الوقت الذي قد يتبقى وقت مضاف من حكم المباراة. لا يوجد وقت كثير, اللهم فقط في الكرة وفي لمسة اليد التي عاد من خلالها حكم المباراة إلى الفار وتوقف وبدأ يناظر طبعا ولم يعطي ضربة جزاء في ذلك الوقت لفاسكو دي غاما. لكن هنا الأمور تسير جيدا حاليا لفاسكو دي غاما 3-2 في المجموع في مباراة الذهاب والإياب بهدف تياغو مينديز. مرة ثانية تأتي كرة تسديدة, هذه المرة تسديدة يا أوغوستين يا مارتيغاني. هذا مارتيغاني هذا الأرجنتيني الذي حاول فيها في اللقطة الماضية والتبديل الذي يحضر هنا أيضا بدخول اللاعب كينيير كلينجر هو الذي سوف يكون حاضرا وبخروج إخوان كوردوبا في اللحظات المتبقية هنا بانتظار حكم المباراة بإصدار الوقت بدل الضائع المضاف من أجواء هذه المباراة. نعم الوقت المتبقي 7 دقائق يضاف ويضيفها حكم المباراة هنا 7 دقائق سيكون فيها الحلم الأخير لنادي اندبندنتي ميدلين قبل أن يودع هذه البطولة

بشكل سريع تصل هذه المرة عند غوميز الاستلام في منتصف الميدان تمريرة عند أديسون فيريرا البديل تحرك غوميز مرة ثانية على الاستلام لواحدة عرضية جميلة هذه المرة مرت وعبرت الكرة الماضية مرت الكرة الماضية من أمامي البرتغالي نونو موريرا يا موريرا مرة تضاعت فرصة على النادي البرازيلي هنا الذي عادت الثقة إليه مرة ثانية نعم عادت الثقة الكبيرة للنادي فاسكو دي غاما الذي بدأ يتحرك بثقة بعد الهدف الذي سجل في الدقيقة 85 هدف غالي جدا على جماهير فاسكو دي غاما الذي أي كما ذكرنا يعيش أجواء صعبة جدا في الدوري المحلي لكن هنا الانتصار يؤهلهم إلى دور 16 لمواجهة نادي أولمبيا الباراغواياني نعم هكذا يا الأجواء فرحة كبيرة للجماهير البرازيلية التي تعشق الكرة القدم تعشقها عشق كبير ضربة ثابتة بينما هذه الجماهير الكولومبية لإنديبندنتي ميدلين تناظر صمدوا حتى الدقيقة 85 قبل أن يسجل تياغو مينديز الهدف الوحيد في المباراة ومجموع 3-2 في مباراة الذهاب ومباراة الإياب هذه كرة مرة ثانية تصل عند فيريرا يتحرك ويعيدها بالخلف مرة ثانية يأتي الاستلام فيها بهذه الطريقة على الدفة اليسرى النقلة إلى محاولة إلى فكرة إلى فرصة لفاسكو دي غاما هي الكرات والسرعة عند لاعبي فاسكو هذه المرة لاحظ الثقة الكبيرة التي عادت مرة أخرى عادت لنادي فاسكو دي غاما للنادي البرازيلي هنا عادت الثقة الكبيرة منذ أن سجل الهدف في الدقيقة 85 ضربة زاوية مع الكرة الماضية والفرصة الماضية والكرة التي من خلالها ستكون لصالح فاسكو دي غاما ضربة زاوية عند نونو موريرا على التنفيذ قبل 3 دقائق تقريبا ونصف من نهاية الوقت بدل الضائع المضاف من حكم المباراة الأرجنتيني هنا نيكولاس ريميريس تلعب مرة ثانية معادة إلى حارس المرمى ليو يلعبها بهذه الطريقة أمامية على الدفة اليسرى المحاولة للتقدم هذه المرة والمرور بشكل سريع عند كويبانو يمرر كويبانو إلى فيريرا كرة غيرت اتجاهها كرة تغير فيها الاتجاه مع الصدام طبعا بمدافعي إنديبندنتي ميدلين تعود مرة ثانية لمحاولة لم تهدأ حتى الآن عند نادي فاسكو دي غاما منذ سجل الهدف كما ذكرنا هي اللحظات الأخيرة والأمل الأخير المتبقي عند النادي الكولومبي هذه المرة على الدفة اليسرى عودة دفاعية انضباط دفاعي ممتاز للتغطية لمنع أي مفاجأة في اللحظات القادمة في اللحظات المتبقية في الدقيقتين والنصف المتبقية على وقت المباراة والوقت بدل الضائع المضاف أجواء جماهيرية كبيرة وإثارة كبيرة عند هؤلاء يعشقون كرة القدم ولهذا البرتغالي انتصاره الأول لهذا الرجل بيدرو إيمانويل نعم انتصاره الأول مع فاسكو دي غاما في مرحلته وفي تجربته التدريبية مع هذا النادي البرازيلي كرة ثابتة وخطأ ارتكب في اللقطة الماضية لصالح فاسكو دي غاما عند ليو حارس المرمى في اللحظات الأخيرة المتبقية من أجواء هذه المباراة مرة ثانية في منتصف الميدان يحاولون مع كل كرة مع كل أمل يتشبثون فيه نعم يتشبثون بالأمل المتبقي للعودة نادي إنديبندنتي ميدلين الذي قدم مباريات جيدة على مستوى هذه البطولة في الكوبا سود أمريكانا مرة ثانية ملعوبة هنا بهذه الطريقة الاستلام وبالثقة العالية وبالتحرك وبالتمريرة هي الثقة هي الحركات التي بدأ من خلالها هذا الرجل تياغو مينديز صاحب الهدف الذي حرك الأجواء إي والله حرك الأجواء في هذا الملعب بعدما كان الكل في سبات جاء
جماهير نادي فاسكو دي غاما كانوا في سبات، وبعد ذلك أحيا الرجل الأمل من جديد في التأهل

فيريرا فيريرا فيريرا فيريرا فيريرا حاول فيها مرر الكرة الماضية، قطعت من الدفاع مرة ثانية رغم انضباط دفاع النادي الكولومبي نادي اندبندنتي ميدلين خلال المباراة بشكل كامل، إلا أن ثغرة واحدة وكرة عرضية واحدة قلبت موازين المباراة وقلبت التأهل لصالح النادي البرازيلي هنا. نتيجة المباراة قلبت الموازين وبعثرت الأوراق هنا لصالح فاسكو دي جاما مرة ثانية. فيريرا واحد اثنين جميلة مع نونو موريرا مرة ثانية يبحث عن المرور في الكرة في الخطأ. المباراة خلاص اقتربت من نهايتها، اقترب واقتربت المباراة من نهايتها. فاسكو دي جاما إلى دورة 16، فاسكو دي جاما هنا في هذه المواجهة يكسب الرهان وينجح حتى الآن بالتقدم بهدف مقابل لا شيء وبصافرة هذا الرجل نيكولاس ريميريز. أيها الأحبة في كل مكان عبر بي إن سبورتس الرياضية تابعنا مجريات هذه المباراة بين فاسكو دي جاما واندبندنتي ميدلين الكولومبي. إلى هنا الرحلة تنتهي والفرصة تنتهي عند اندبندنتي ميدلين، وطبعا يتأهل فاسكو دي جاما إلى دور 16 لمواجهة نادي أولمبيا البرغوياني مع هذه الفرحة الجماهيرية الكبيرة الحاضرة في مدرجات ملعب ساو جانيريو. هكذا إذن سيناريو المباراة وهكذا انتهت فيها حكاية هذه المباراة. مبروك لنادي فاسكو دي جاما وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في قادم الأيام، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: fashion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

0: يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجي يعانق الأمجاد، اشتعلت ديران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد. إنه زمن باريس وللمجد بقية يا باريس.
2: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
3: هذه المباراة مقدمة برعاية تشينتون الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حديقة الأمراء. لا مكان للهدوء ولا طاقة كافية للقلوب على التحمل. هنا في باريس أنوار بودابست تشاهد من بعيد، ومجد الأبطال يلمع كالبريق الليلة في سجال الفرنسيين والألمان بلسان باريس وبافاريا، هنا حيث تعود القصة القديمة ويتكرر المشهد في ليلة تبادل النيران ما بين أقوى قوتين هجوميتين على صعيد كرة القدم الأوروبية في هذا الموسم، حيث فرقة أحلام باريس وفخر صناعة بافاريا. ذهاب نصف نهائي الأبطال ما بين سحر ديمبلي وحسم هاري، ما بين مهارات أوليسييه وفنيات كفارة، ما بين سرعة دوين وروح دياز، هنا تتهيأ الشباك لضيوفها الزائرين من الجانبين، وتطوف الأمنيات ما بين استمرارية حلم باريسي واستعادة مجد غاب للقادمين من بافاريا. قمة القمم، نهائي قبل الأوان، هنا في ذهاب هذا الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، موسم 2025-2026. الموقع هنا في باريس في حديقة الأمراء في ملعب بارك دي برانس. الطريق إلى بودابست أصبح أقصر، المسافة إلى هنغاريا أصبحت مختصرة، فباريس يريد تكرار قصته الملحمية، ويريد البافاري أن يقطع صبره مع السنين. بينما في الجانب الآخر غدا هناك الأتلتي من أجل عوض عقود، وهناك أرسنال من يريد موعدا مع المجد ليكون الوعد أبطالا لا دوريا للجنارس. إنها ذات القصة ونفس حكاية ودراما كل موسم، لكن تتبدل الأدوار وقد يتغير معها الأبطال. شوط أول من هذا اللقاء سينطلق يا أحبة الكرام، عشاق أمتع بطولة في عالم السحر الساحرة المستديرة، في تشكيلة البافاري بايرن، مانويل نوير التاريخي في حرس المرمى، هناك ألفونسو ديفز، لدينا جوناثان تا، أوباميكانو، سانيشيتش، بابلوفيتش، كيميتش، أوليسيه، هناك لويس دياز وموسيالا هاريكين. باريس في ركلة البداية بالطريقة الاعتيادية بالنسبة للفرقة الفرنسية، الفريق الباريسي سافونوف، أشرف حكيمي، هناك ماركينيوس، لدينا باتشو، هناك نونو مينديش، زاير إيمري، فيتينيا، جواو نيفيش، تنسري دوير، عثمان ديمبلي، وكذلك كفاراتسخيليا، هي الأسماء الموجودة في خيارات المدرب لويس إنريكي. شوط أول من هذه القمة ينطلق، شوط أول من هذه المعركة دعونا نقول تنطلق في هذه اللحظات. كرة تصل لمصلحة الفريق البافاري، لمصلحة البايرن في عند حارس المرمى، الحارس مانويل نوير اللي يرسل هذه الكرة طويلة، لكن باتشو غطى في اللقطة الماضية، تعود إلى هاري في وسط الميدان، ومن ثم إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. مباراة يا إنريكي هي مباراة التفاصيل الصغيرة، هي المباراة التي يتشابه فيها الفريقين، الأقل خطأ منها سينجو، والمستغل الفرص من خلالها سيعبر، الأكثر صبرا والأدهى ذكاء هو من سيعبر إلى بودابست. يا لويس، كرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة الفرقة البافارية، لمصلحة البايرن، سريعة تلعب، وصلت بعد ذلك في اليمين، موسيالا في كرة، موسيالا في مهارة، موسيالا من أجل هدف أول، عودة إلى الخلف والعرضية ترسل، الإبعاد يأتي هنا من جواو نيفيش في الإبعاد لتصل الكرة مرة أخرى لمصلحة فريقي